0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: من سورة الجاثية، تلا علينا القارئ الشيخ عبد المطلب حسن، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.
2: فيها الدأتين

وتكويني ربي قوى الله.

0: قدم الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله تعالى، وفي حوالي 4:05 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وابتهال للمبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، ويشرف عليها من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان، ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عاصم، وبدءا من الآية 51 من سورة غافر وحتى الآية 46 من سورة فصلت، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.

تعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون

فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 51 من سورة غافر، وحتى الآية 46 من سورة فصلت. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه مسلم، ومعنى زانه أي جمله وحسنه. وفي الحديث دعوة إلى الرفق في القول والعمل، وحث على الحلم والأناة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 47 من سورة فصلت، وحتى الآية 19 من سورة الزخرف، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة،

والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم

الْقُبُورِ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً

أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.

0: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 47 من سورة فصلت وحتى الآية 19 من سورة الزخرف. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف ما تيسر من سورة العنكبوت، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي 5 دقائق تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. نستمع في هذه الإذاعة الخارجية إلى تلاوة من القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. من أسرة التخطيط الديني في هذه الإذاعة الخارجية الزميل سلامة رشدي، ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه التواشيح والشيخ محمد الطوخي.

لجلال وجهك يخشع الحنفاء لجلال وجهك يخشع

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الحمد لله الذي شق نور الصبح من ظلمة الليل، وأودع في الفجر سرا من أسرار قدرته، وجعل ميلاد النور بعد سكون الظلام آية لأولي الألباب. نحمد الله سبحانه حمد من عرف قدره، ونستعينه استعانة من أيقن بفضله، ونستهديه سبل الرشاد، ونصلي جميعا ونسلم على سيد الخلق وإمام المرسلين، من دل الأمة على أبواب الخير وأرشدها إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع أول أنفاس الفجر حين تسري إلى الأرواح نفحة من السكينة، نصحبكم خلال هذه الدقائق إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف، ذلك الصرح الذي طالما صدحت في أرجائه آيات الكتاب وتعاقبت على أروقته مواكب العلماء، وخفقت في جنباته قلوب عرفت طريقها إلى الله. من هنا، من قلب القاهرة العامرة ومن رحاب الجامع الأزهر الشريف وعبر إذاعات جمهورية مصر العربية، نقدم لكم صلاة فجر اليوم في موعد تتعانق فيه جلال العبادة مع نور القرآن، وتتهيأ فيه القلوب والأرواح للوقوف بين يدي رب العالمين. فيا طوبى وهنيئا لمن هجر فراشه حين ناداه المنادي: الصلاة خير من النوم. ويا فوز من جعل أول عهده في يومه سجدة لله، وآخر عهده في ليله ذاكرا له سبحانه. هنيئا لقلوب استيقظت على النداء، ولجباه تهيأت للسجود، ولأرواح جاءت تلتمس من ربها في مطلع هذا اليوم رحمة ورضوانا. معنا قارئا لفجر اليوم الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومعنا مبتهلا ومؤذنا الشيخ محمد عبد الحميد جاد. وسوف يحين موعد النداء للصلاة إن شاء الله في 5:19. اللهم اجعل فجرنا هذا فجر رحمة وبركة، وفجر فرج وتيسير، افتح لنا فيه أبواب فضلك، وألبس قلوبنا لباس التقوى، واجعل القرآن العظيم نور صدورنا وجلاء أحزاننا ودليلنا إليك يا رب العالمين. ما أكرم الفجر حين يشرق على آيات القرآن، وما أطيب الصباح حين تكون أولى كلماته كلام الرحمن. مع نفحة مباركة من نفحات هذا الفجر، نقف مع سورة كريمة من كتاب الله، سورة التحريم. سورة قصيرة الآيات عظيمة العبر، تجمع بين جلال العتاب وجمال التربية وفتح أبواب التوبة والرجاء. نبقى مع تلاوة لهذه السورة الكريمة، سورة التحريم، يتلوها علينا مستهلا لقاء الفجر قارئنا الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أسأل الله له التوفيق والتيسير والقبول.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وصد

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وصدق رسوله الكريم، وصدق من تلا كتاب الله فأحسن التلاوة وأحسن الوقوف عند حدوده وآياته. ما أطيبها من لحظات تلك التي تتعطر فيها الأسماع بآيات الذكر الحكيم، وتصفو فيها القلوب من كدر الدنيا، وتستيقظ فيها الأرواح على نداء السماء. فالقرآن أنيس الأرواح وجلاء الصدور وربيع القلوب ونور البصائر والأبصار. استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة التحريم، تلاها علينا قارئنا الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، مستهلا لقاء الفجر ننقله لحضراتكم عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. طوبى لمن استقبل الفجر بقلب منكسر بين يدي مولاه، ولسان رطب يذكره، ونفس قد خلعت عنها أثقال الغفلة وأقبلت على ربها إقبال الظمآن على مورد الماء. مستمعي الأحباب، استقبلوا الفجر بقلوب تائبة ونفوس راضية وألسنة ذاكرة، فإن الفجر موعد مع الله ونداء يوقظ الغافل ويجمع شتات القلب، ويقول لكل من أثقلته الدنيا: هلم إلى ربك، في بابه الأمن، وفي ذكره السكينة، وفي طاعته الحياة. حتى يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 5:19 نبقى مع الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد.

0: وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. الله أكبر، الله أكبر. انقضى نداء المؤذن وبقي صداه في القلوب. حي على الصلاة، حي على الفلاح. يا لها من دعوة كريمة تسمع في أول الليل، تسمع في أول اليوم، حين تهدأ الأصوات وتسكن الحركة وتستتر الدنيا بزخرفها، فيقوم إليها من اختار الله وهداه وآثر الآخرة على دنياه. أذن الشيخ محمد عبد الحميد جاد لصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهال والدعاء. هنا في رحاب الجامع الأزهر بالقاهرة وعبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية، هنيئا لمن صدق مع الله في هذه الساعة، هنيئا لمن فارق دفء المضجع وخرج من سلطان النوم إلى رحاب الصلاة، يعلم أن الدنيا مهما حسنت زينتها فهي إلى زوال، وأن ما عند الله خير وأبقى وأكرم. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نادى مناد من السماء: يا أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا، إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. هكذا كانت قلوب القوم، لا يغترون بطاعة ولا يأمنون تقصيرا ولا يرون لأنفسهم على الله حقا. كانوا يرون الليل ميدانا للمجتهدين والفجر موعدا للصادقين، فمن ذاق حلاوة الوقوف بين يدي الله في جوف الليل هان عليه فراق الفراش، ومن عرف قدر الصلاة لم يجعل النوم عذرا يحجبه عن الفضل. مستمعي الكرام، أحبابي، إن في الفجر درسا لا تقوله الكلمات: أن تترك شيئا تحبه من أجل من هو أحب إليك، تترك فراشك وسكونك وراحة جسدك وتقبل على ربك. هنا تنكشف حقيقة العبودية. فليس الشأن يا أخي أن تذكر الله حين توافقك نفسك، ولكن الشأن أن تجاهد نفسك حين يدعوك الله للقائه. قال بعض السلف في مجاهدة النفس: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت ثم استرحت. فيا من أتيح له هذا الخير، لا تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهل الدنيا إلا ساعة تنقضي؟ وهل المال إلا وديعة ترد؟ وهل الشباب إلا ظل زائل؟ وهل الصحة إلا عارية مستردة؟ وهل العمر إلا أنفاس معدودة؟ أما ما كان لله فباق عند الله. ها أنتم يا أحباب في روضة من رياض الطاعة، فدعوا الدنيا وراء ظهوركم، ولا تحملوا إلى محرابكم هم سوق ولا خصومة بيت ولا حساب أموال. اجعلوا هذه الدقائق لله وحده، فإذا وقفتم للصلاة فقولوا لربكم: آن أوان اللقاء. فطوبى لمن بدأ يومه بالله، ومن بدأ بالله لم يضيعه الله. فاللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا عندك من المقبولين. فرغ الإخوة المصلون هنا في رحاب الجامع الأزهر من أداء ركعتي السنة، وجلسوا لكي يستمعوا إلى تلاوة يقام بعدها لصلاة الفجر يؤمنا فيها الشيخ رضا رمضان محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أدعوكم للاستماع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا الشيخ ياسر محمود الشرقاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رب

الفاتحة. الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا سووا الصف واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: بسم الله.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير

0: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا يا ربنا إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. هكذا إخوة الإيمان مستمعين عبر إذاعات جمهورية مصر العربية، قضيت على خير صلاة الفجر، أمن فيها الشيخ رضا رمضان محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. انقضت ركعتان في محراب الطاعة، غير أن الذي ينبغي ألا ينقضي هو أثر الصلاة في القلوب. فالصلاة إذا صدقت فيها المناجاة تركت في النفس سكينة، وفي الروح نورا، وفي السلوك أثرا. اللهم كما جمعتنا في هذا الفجر على طاعتك فلا تفرقنا إلا على عفوك، ولا تجعل لنا في يومنا هذا هما إلا فرجته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا حاجة إلا قضيتها لنا. اللهم اجعل قرآن الفجر شاهدا لنا، والصلاة نورا لنا، والسجود رفعة لنا، والذكر حياة لقلوبنا. افتح لنا أبواب رحمتك ورزقك، وأنزل علينا سكينتك، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأهلينا، واحفظ مصر وأهلها، وارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع العزيزين علينا يا رب العالمين. من رحاب الجامع الأزهر الشريف نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر عبر إذاعات جمهورية مصر العربية. كان معنا قارئا الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا ومؤذنا الشيخ محمد عبد الحميد جاد. لكم تحيات أسرة الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي. من مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد، حنفي محمود، طارق شحاتة، محمود خيري. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. هذه أطيب تحياتي وأصدق دعواتي، كنت مع حضراتكم فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. أعود بالميكروفون إلى استوديوهاتنا بمسبيرو، فإلى هناك أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 15 من شهر ربيع الآخر من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من شهر سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 8:00، معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاته عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي المؤمن، هيا قم توضأ وصلي لربك تبارك وتعالى قبل شروق الشمس، فشمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:46. ويا أخي، وأنت تبدأ هذا اليوم الكريم، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك. إياك والكسب الحرام، إياك وتعطيل مصالح الناس، إياك واستغلال حاجة الناس. ضع نصب عينيك الرزق الحلال، واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن نفسك وعمن تعول. تذكر وصية سيدنا رسول الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم آمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

0: يا أيها المغرور، حسبك ما الذي أغراك في دنيا تؤول إلى العدم. فكر بنفسك قبل موتك واتعظ، عند المنية ليس ينفعك الندم. يوم القيامة سوف يجتمع الورى، وبه القصاص يكون ممن قد ظلم. يا ويل من ظلم العباد ولم يتب، يا ويل من لهم تسبب بالألم.
1: يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول.
0: عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد. إعداد منى عثمان. تقديم شحات العرابي.
2: السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 20 من سورة زخرف وحتى ختام سورة دخان، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

الحقيب وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ.

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 20 من سورة الزخرف وحتى ختام سورة الدخان. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، عطر الزمان والمكان، بالصلاة والسلام على سيد الأنام.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

تهتمي. محمد

0: محمد بشر في نوره قمر في طغره ملك يمشي على قدمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: صلى بنا يوم الجمعة صلاة الجمعة وهو قاعد، بينما أدى الخطبة وهو واقف، فاعترض بعضنا عليه وأيده آخرون لظروفه الصحية. يقول السائل: فما الصواب في هذه المسألة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الذي حدث من قعود الإمام في صلاة الجمعة بينما كان المأمومون يؤدون الصلاة ورآه وقوفا، قال به فريق من الفقهاء. جاء في سب السلام للصنعاني علماء الحديث، وذهب الشافعي إلى أنها تصح صلاة القائمون خلف القاعد ولا يتابعه في القعود. قالوا لصلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قياما حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره، فكان ذلك ناسخا لأمره صلى الله عليه وسلم بالجلوس في حديث أبي هريرة، حيث كان هذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم فتعين العمل به، كذا قرره الشافعي. والحديث الذي فيه ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وفي رواية: أجمعون. قولوه أجمعون فصلوا قعودا أجمعون بالرفع تأكيد لضمير الجمع فصلوا. وفي رواية النصب: أجمعين على الحال، وفي رواية في البخاري وأكثر الروايات. ومن الفقهاء من جمع بين الروايات بأنه يحتمل أن الأمر بالجلوس للندب، وتقرير القيام قرينة على أن الأمر منه صلى الله عليه وسلم للندب، إذا أقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة على قيامهم في الصلاة خلفه، فيكون هذا جمعا بين الروايتين. ومن ثم فينيب الإمام غيره، كما عرفنا إذا القيام ركن أركان الصلاة فيصلي الإمام قاعدا فاته الأكمل، ومن ثم فينيب الإمام غيره يصلي واقفا أفضل، ومراعاة لظروف أهل المكان في القرية دون لم يألفوا أن يصلي الإمام قاعدا. هذا وبالله التوفيق.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج عز الدنيا من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: هل الزيادة في الوضوء كأن يغسل الرجل وجهه أكثر من 3 مرات خطأ، وما حكمها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العبادات من الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج شرعت لتنظيم العلاقة بين العبد وربه، وذلك من خلال نصوص الكتاب والسنة، فيجب الامتثال في إيقاع هذه العبادات كما أرادها المولى سبحانه وتعالى وبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة، ومنها هذا الحديث الشريف، حيث يروي الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. رواه البخاري ومسلم. وعلى ذلك فلا يزيد المسلم على ذلك ولا ينقص منه شيئا. ومع هذا الالتزام بالعدد الوارد في السنة، ينبغي أيضا الالتزام بالإسباغ، وهو إعطاء كل عضو من الأعضاء حقه من الماء، بحيث لا يترك من العضو المغسول أو الممسوح شيئا ولو قل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم. والعقب هو الجزء القليل المنخفض خلف الكعب في أسفل الرجل، إلا أنه في حالة ما إذا نسي المتوضئ فقدم غسل عضو من الفرائض على عضو آخر، كان من حقه أن يتأخر عنه، كمن غسل يديه إلى مرفقيه قبل غسل وجهه فإنه يعيد غسل يديه إلى المرفقين بعد غسل وجهه مرة أخرى، وإذا تذكر عن بعد فإنه يعيد أيضا عند جمهور الفقهاء. وقد ورد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة على ما ورد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة النور.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات

نور.

Oh!

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النور، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان المؤمن يؤدي الواجب ويتقن العمل، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلكي تمضي الأمة قدما إلى الهدف المراد والغاية المنشودة، يتحتم على كل فرد من أفرادها أن يؤدي واجبه ويتقن عمله مخلصا لربه ولدينه ووطنه، لا يلتوي به قصد ولا تنحرف به غاية ولا يحيد عن الطريق السوي. فالحاكم الراشد في الأمة الراشدة يعمل مجدا لإسعاد شعبه ورفاهة أمته، لا يألو جهدا لصالحهم ولا يفرط في شأنهم وحقهم، فقد ولي أمرهم وأصبح مسؤولا عنهم، فإذا أحسن في معاملتهم كان عند الله محسنا، وإن أساء إليهم وغشهم ولم يناصحهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والمحكوم يجب عليه أن يطيع حاكمه ما دام يأمره بطاعة الله ويسلك به سبيل رضاه، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والعالم في أي فن من فنون العلم النافع ينبغي عليه أن يبذل علمه وينشر بين الناس معارفه، يبين لهم طريق العمل السديد والسعي الرشيد، فإن كتم علمه فما بلغ رسالته، وإن التوى به القصد في فتواه وإرشاده فالله عليم بما تكن الصدور، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والتاجر من واجبه أن يصدق في تجارته فيبين لعملائه ما فيها من مطايب ومن معايب، لا يغشهم ولا يسيء الخلق معهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وصاحب الصنعة عليه أن يتقن صنعته، فالله يحب من عبده أن يجيد صنعه ويحسن عمله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب إذا عمل العبد عملا أن يتقنه. وأما زارع الأرض فعليه إتقان فلاحتها والعمل على زيادة حاصلاتها وثمراتها، وليجعل الله وجهته، فإن بذرة يلقيها في باطن الأرض ثم يتعهدها بالسقي والتربية حتى تؤتي أكلها، فيصيب منها ذو كبد رطبة يضاعف الله بها أجره ويضاعف الله بها ثوابه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. فلنؤدي واجباتنا ولنتقن أعمالنا لننال خير الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان المؤمن يؤدي الواجب ويتقن العمل، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ إبراهيم جلهوم، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة الله مني سرمدا.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من سورتي الرحمن والضحى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورتي الرحمن والضحى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وقرة عيون المشتاقين. من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد هذه الأشياء واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فيا أخي، كن راضيا عن الله تبارك وتعالى. أسأل الله الكريم أن يرضنا بقضائه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن الشعبي رضي الله عنه قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث رواه الإمام البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب سنة الصلاة على الجنائز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على النجاشي. سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحد استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. والحديث الذي استمعنا إليه الآن عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. والمراد بالسنة في قوله سنة الصلاة على الجنائز ما هو أعم من الواجب والمندوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من صلى على الجنازة. جواب الشرط محذوف تقديره فله قيراط، ولم ينكر الجواب لأن المراد الصلاة على الجنازة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: صلوا على صاحبكم، والمراد به الميت الذي كان عليه دين ولا يفي بماله. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سبق: صلوا على النجاشي فصلوا عليه. سماها صلاة، وهي الهيئة التي يدعى فيها للميت، ليس فيها ركوع ولا سجود، فهي تخالف الصلاة المعروفة. ولم يشرع فيها ركوع ولا سجود حتى لا يظن أنها عبادة للميت فيضل بذلك ولا يتكلم فيها كالصلاة العادية، وفيها تكبير للإحرام، وفيها تسليم عن اليمين والشمال بعد التكبيرات كغيرها. وقال المالكية: تسليمة واحدة خفيفة. وقال ابن عمر: لا يصلى على الجنازة إلا طاهرا. وفي هذا رد على الشعبي حيث أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود، ولكن إجماع العلماء سلفا وخلفا على ضرورة الوضوء لها. وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فواتها بالوضوء. وكان ابن عمر لا يصلي على الجنازة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وإلى هذا الرأي ذهب مالك وأحمد ومذهب الشافعي، عدم الكراهة لصلاة الجنازة عند طلوع الشمس أو عند غروبها. وأيضا كان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه حذو من كبيه في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة الأربع، وعند الحنفية والمالكية لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. وقال الحسن البصري: أدركت الناس، أي من الصحابة والتابعين، وحضرتهم على جنائزهم، أحقهم بالصلاة عليها من ارتضوه لفرائضهم. وعند عبد الرزاق عن الحسن أن أحق الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن، ومذهب الشافعية أن أولى الناس بالصلاة على الميت الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن وابنه وإن سفل، وخالف هذا ترتيب الإرث، لأن الغرض هنا الدعاء للميت فقدم الأشفق، لأن دعاءه أقرب وأرجى لكثرة إخلاصه
3: ومؤثر.
4: نعم. ويقدم في إمامة صلاة الجنازة الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب وهكذا، ويقدم الزوج في صلاة الجنازة على الأجانب ولو استوى اثنان في درجة كابنين أو أخوين وكل منهما أهل للإمامة، قدم الأسن في الإسلام. وما ورد من بعض السلف ومن وصيتهم بصلاة غير الأقارب عليهم فمحمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية. وقال المالكية: الأولى تقديم من أوصى الميت بالصلاة عليه، وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ويتوضأ ولا يتيمم، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، ثم يأتي بعد أن يسلم الإمام بما فاته، ويسن ألا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما عليه، ولو رفعت لم يضر، وتبطل بتخلفه عن إمامه بتكبيرة بلا عذر بأن لم يكبر حتى كبر الإمام. ويرى البعض أن الصلاة لا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا، أي أربع تكبيرات. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة. وقال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فسماها صلاة. وفي المذكور من صلاة الجنازة صفوف وإمام. وهذا الذي رواه الشعبي، وقال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، أي على قبر منفرد، وروي بالإضافة بإضافة قبر إلى منبوذ أي دفن فيه لقيط، قال: فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا رد على من جوز صلاة الجنازة بغير طهارة. ويستنبط من الحديث استحباب الصلاة على الجنائز والطهارة للصلاة على الجنازة، ويشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

هَذَا الْحَيَا الضُّحَى مِنْ نُورِ مَنْ وَالنَّدَى مِنْ فَيْضِ مَنْ الضُّحَى مِنْ نُورِ مَنْ وَالنَّدَى مِنْ فَيْضِ مَنْ سَبَّحَتْ لِلَّهِ فِي الْعَشِّ الطُّيُورِ.

تصنع العش وتسعى في البكور، تصنع العش وتسعى

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحشر. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول أهمية تحديد الإنسان لغايته في الحياة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. خاشع إيه ده؟ كان عرنين جبل في تو. الله، الجبل العالي ده اللي في تو ده يبقى إيه؟ خاشع. ومش بس خاشع، ومتصدع، يعني متفكك الذرات. ليه؟ لأنه ما دام هننزل عليه القرآن هيبقى مكلف، تكليفه مش هيوقفه كده، كل ذرات تصبح لعملها يبقى لازم يتفتت. إنه هو مش مكلف، هو مش مكلف. يبقى إيه اللي يحصل له؟ يندك. بس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كان لقيت إيه؟ خاشع، بعد الإيه؟ عرنين، وعامل كده جبل في الصحراء كلها، وعامل كده جبل متصدع. ليه؟ عشان كل ذرة بشر مهمته. إنما أنا مش مكلفه. ليه؟ لأنه هو والسماء والأرض كلهم خدوا المهمة دي من الأول. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ليه؟ والإيمان يبقى على الخالق. قال لك لا، العالم بيعرض يقول لهم كذا ولا كذا، ما دام عرض وخير يبقى أنا اللي عمل الاختيار لي. فأبين أن يحملنها. الله، ما هي الأمانة؟ الأمانة هي ما تضعه عند أحد وليس لك عليه توثيق، لا شهود ولا ولاء. فالأمر مرجعه إلى ذمتك، إن شئت أقررته ودفعته وإن شئت أنكرته. تلك هي الأمانة، ولذلك لها أمر مخصوص: رد الأمانات إلى أهلها. يبقى أنا الصك، أنا الوثيقة، أنا الشاهد. فبقول لك رد الأمانة إلى مين؟ ده أنت لما بتروح تقول هات شاهدين ولا هات مش عارف صك ولا وصل ولا كبيالة ولا، يقول أنا اللي بقى بشهد. فبقول لك رد الأمانة إلى أهلها، يبقى أصدر الحكم، هو اللي أصدر إيه؟ الحكم. رد الأمانات إلى أهلها. هو ده من الجبل مش مكلف، ما تكلفه إيه؟ أن يظل هكذا مخزن قوت البشر. بمعنى إحنا نجد خصب الحياة التي ينبت لها زروعها تملي في الوديان، والوديان بيبقوا بين جبلين، ينزل المطر على الجبل، تكون الشمس والحرارة عملت فيه عملية تفتت، تشقق بسيط كده، يقوم لما ينزل المطر ياخد البتاع الزراعي كده وينزله يتضحرج يتضحرج، يقوم يتضحرج ينبرد بقى زي المطر، ينزل طحينة. اهي دي الغيرية اللي احنا بايه؟ اللي احنا بنزرعه. فلو انه كان هش وينزل من اول مطر يبقى استوى سطح الارض وأعطاك الخصوبة على قدر طول جزر، وبعدين ما يبقاش فيها إيه؟ خصوبة. يقول لك لا، أنا هخليها جمدة صلبة كده عشان تنزل كل يوم بمقدار. ولذلك تجد الوديان عكس تكوين الجبال، الوادي مثلث قاعدته فوق ورأسه تحت، والجبل مثلث بعكسه، يوم ينزل من قمة الجبل يوم يردم إيه؟ كل
4: كل ما ينزل ده شويه يتسع الوادي يتسع الوادي يتسع الوادي باتساع خلق الايه باتساع خلق الله. انزل من السماء ماء فسالت اوديه به بقدرها كل وادي ياخذ على قد فاحتمل السيل زبدا رابيا. زبد اللي هو الريم اللي انت بتشوفه ده من تفتيت القش واللي مش عارف ايه بتاع يبقى ابيض كده زي رغاوي الصابون. فاحتمل السيل زبدا ايه رابيا. طيب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. يعني عايزين نجيب ذهب عيار 24 نقعد نغلي فيه عشان نطلع منه العناصر اللي هي مش ده. ولذلك ده عيار 24 وده عيار 23 وده عيار 18 وده عيار على حسب ما فيه من الهمد. وتعرفها من طراوته وصلابته. لما يبقى 4 مش عارف يبقى طري يتعمل كده زي العجينه كده. انما لما بيبقى فيه صلابه ايديه فبتخلع عليه الاشياء عشان يبقى صلب تستطيع ان تنتفع به. مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. طب الزبد ده القش اللي عامل الرغاوي ده ايه؟ قام قال لك موجود هو هيذهب بعد شويه كده تبتدي تلاقي الهواء عدل وكده بقى اعلى. انت ما تروحش البلاجات تقوم تلاقي الموج اللي جاي يجيب الوساخه اللي في البحر كلها ويرميها يبعتوا الناس ايه؟ الله. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الإيه؟ فيمكث في الأرض. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. طب إحنا ما أنزلناش عليه القرآن لأن القرآن منهج تكليف وهو ارتضى من أول الأمر أنه ما يدخلش باب التكليف. لقال له اعمل اللي تعمله. احنا مش عايزين نتحمل المسألة دي ليه؟ لأن فيه حزم المخير أن ينظر إلى الأمر من كلا طرفيه. هياخد أمانة منك. إحنا عايزينه يبقى عنده أمانة ويردها لك. فما تاخدش وقت تحملها. لا خد وقت أداها وياها. تقدر تأدي ولا ما تأديش. يمكن أنت واخدها وتقدر تأدي وخدتها. إنما لما تجيلك ظروف تحكمك يمكن تتصرف فيها يمكن الذمة تتغير وتضرب فيها بوم بقى. لا. أم قال لك يبقى ما تنظرش إلى وقت تحمل الأمانة. انظر إلى وقت الأداء بتاع الأمان. فإن كنت واثق بأنك أنت تؤدي ما أنتش واثق تقول له يا شيخ ابعد عنه وحط أمانتك عند وعد غيري لأن الظروف يمكن تغلبني وأتصرف فيها ولا أقدرش أردها لك. أي اللي عملته الأرض والجبال قالوا يا رب مش عايزين نبقى مخيرين. إحنا عايزين تبقى مسيرين بأمرك قدرتك وتصرف فينا زي ما إيه؟ زي ما أنت عايز. إنما أمانة مش حالية زي اللي أبى أن يؤدي الأمانة له خافا من وقت الأداء مع وقت الإيه؟ مع وقت التحمل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك لو أنزلنا نحن ما أنزلناش يبقى مش هيبقى خاشع ولا متصدع ولا أي حاجة. ولو أنزلنا ما كان كده ما أخطرش. ليه؟ أم قال لك لكن له أمر آخر. حينما تجلى ربه للجبل مش قال له أرني أنظر إليك. قال لن تراني مش لن أرى. فيه فرق بين العبارتين. بتكوينك الآن ما ترانيش. لو كان أنت ما ترانيش لن أرى ولكن لن تراني بوجودك الآن. ولكن علشان أديك أنني يعني أقدر أتجلى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب إيه اللي حصل؟ فلما تجلى ربه للجبل ما فتش ذراته لأن ده مهمته إيه؟ برضه فين المتماسك بس ندك في الأرض. قال له أنت اللي الجبل. لو كان أنت زي الجبل برضه كان هيحصل لك كده. إذا أنت مش معد للرؤية لأننا ما خلقناش فيك الرؤية. إذا كان البشر واحد روح نظر ضعيف لحكيم عيوب ما بيشوفش يوم يشوف العطب في إيه ويعمل له إيه ويعمل له مش عارف عملية ويجيب له نظارة مش يخليه بعد ما كانش بيشوف يشوف. إذن فربنا بدلنا في الآخرة بعد ما كناش بنشوف بكون يخلينا نشوف. بدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ إلى ربها ناظرة. يبقى إذن أنا لا أراك وأنت بهذا الشكل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إحنا قلنا الأمثال أن تلحق شيئا مجهولا بشيء معلوم أمامك. زي ما الرجل حب يوصف رجل أحدى. أنت ما شفتش واحد أحدى عايز ينقل لك صورة أنت توجدها. قال لك قصرت أخاذعه، الأخاذع العروق الركبة، قصرت كده، وغاص قزاله بين كتفيه، خلاص؟ فكأنه متربص أن يصفع، خايف أن واحد يضربه ألم، وكأنما صفعت قفاه مرة فأحس ثانية لها فتجمعها. طب من هذا مثل يخلينا إيه؟ يخلينا أدي المثل، يبقى المثل جاء شيء واضح قدامك علشان يديك شيء إيه؟ شيء قائم. زي ما قلنا إيه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه إيه؟ متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، قال يستويان مثلا. يبقى مثلا المثل موضعه إنه يعمل إيه؟ يجيب للإنسان حاجة مجهولة ويجيب له حاجة معلومة، تبقى وسيلته إلى إيه؟ إلى لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله، هو الله، هو الله كده، هو الله. ولذلك قال هناك في آية ثانية قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، تسول الله بس. وبعدين عبر عنه ما فيش إله إلا هو. ولذلك واحد سئل من العارفين قال له الله يقول قل الله ثم ذرهم، والمنعنا ليه عن لا إله إلا الله؟ طب النبي قال خير كلمات قالها الأنبياء مش عارف إيه لا إله إلا الله. قال له أخرجني من حيز النفي وأنا أقولها. يعني إيه؟ لما أقول لا إله ويمكن روحة تطلع قبل ما أقول إلا الله. أم قال لك لا، لما عارف إنك ربنا هتقولها مش ممكن ياخدك قبل ما تكمل، مش ممكن. هو الله، هو هو إيه؟ هو دي بده يشير إلى غاية. أم قال لك لأنك في كون مخلوق لا ترى خالقه، إنما استدلت عليه بعقلك. اللي أنت ما أنتش دادك هو ربنا، اللي أنت ما أنتش عايز تشوفه ده هو ربنا، هو الله،
5: هو الله.
4: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل تصح الصلاة بالملابس التي أدخل بها الحمام؟ مع العلم أنه قد يصلها بعض رذاذ الماء عند الوضوء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل عندما يتوضأ الإنسان أن الطهارة باقية ما لم يتيقن المتوضئ بورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، يعني الحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعليه فالنجاسة لا تؤثر على الوضوء لأنها ليست من نواقض الوضوء، وإنما تؤثر على صحة الصلاة، فيلزم الإنسان إن تيقن حصول النجاسة أن يغسلها قبل الصلاة حتى ولو كانت بعد الوضوء، ثم يصلي بذلك الوضوء، ولا يبطل وضوءه بتلك النجاسة لأنها ليست من نواقض الوضوء. يعني إذا تيقن الإنسان بوجود نجاسة على ثيابه أو رذاذ مرئي ويشاهده فلينظفه ويطهره بالماء ولا يعيد الوضوء، والله أعلم.

0: الساعة الآن تمام الثامنة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد بحضراتكم شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء، وعبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. وسعد بحضراتكم خلال الفترة الماضية من أسرة المذيعين الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إخوة الإيمان، ودائما وأبدا إلى خير استهلال. هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة المؤمنون، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مستكبرين به سامرا تهجرون.

الحق وأكثرهم للحق كارهون.

أفلا تذكرون قل

0: قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون
1: ما اتخذ الله من

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. بعد حوالي 8 دقائق من الآن سنستمع إلى تلاوة مباركة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة لقمان، تلاوة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل حقائق وشبهات حول قضية التأويل، ونحن نسأل للتوضيح أستاذنا، ما الضوابط العلمية للتأويل؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان. أخي الكريم، هناك علاقة بين الحقيقة والمجاز في اللغة العربية.
1: نعم،
2: لابد من وجود علاقة تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والحاجة إلى التأويل تظهر حين نعجز عن تحقيق المعنى الحقيقي الذي يدل عليه اللفظ. فمثلا حين نقول شرب الولد اللبن، فهذا كلام حقيقي لإمكان وقوع المعنى الذي يدل عليه حدث الفعل هنا الشرب، يقع على حقيقته حيث إن اللبن يشرب حقيقة. ولكن إذا قلنا شرب الولد العلم، لا يمكن وقوع حدث الفعل الشرب على العلم، العلم لا يشرب، وهو من الأمور المعنوية، فنقدر الفعل المناسب الملازم للعلم هنا وهو الفهم. ولا بد هنا من علاقة، هذا هو الضابط، تربط بين الفعل في معناه الحقيقي والفعل في معناه المجازي. العلاقة هنا هي السهولة، سهولة الاستيعاب كسهولة الشرب. وما الذي يدفعنا لاستخدام شرب بدلا من فهم على حقيقته؟ الدافع غرض دلالي بلاغي، وهو الإشارة إلى معنى سرعة الفهم والاستيعاب. والقرآن الكريم به كل أنواع المجاز، كل أنواع المجاز، مجاز علاقته المشابهة كالتشبيه والاستعارة بنوعيها والكناية، مجاز علاقته غير المشابهة وهو المجاز المرسل وأنواعه كثيرة بحسب العلاقة التي يقوم عليها، والأمور في ذلك متسعة. الآن أنا أعرض لهؤلاء من أستاذ للفلسفة تعتز به الفلسفة في قمة وأوج ازدهارها عند ابن رشد، كيف كان ينظر إلى قانون التأويل. انظر، عناصر قانون التأويل عند ابن رشد يمكن أن نوجزها في النقاط التالية. عند ابن رشد، أنا أعرض على هؤلاء أن يعودوا إليه، هذا أستاذ الفلسفة، يقول أن التأويل جائز في المواطن التي يقوم فيها البرهان على استحالة المعنى الظاهر من اللفظ، مثل المثال البسيط جدا الذي ذكرته، شرب الولد العلم، العلم لا يشرب، فهذا كناية عن سرعة الاستيعاب والفهم. أيضا بشرط يقع المجاز والتأويل بشرط تحقق شروط اللغة في المجاز التي تخرج فيه دلالات الألفاظ من حقيقتها إلى مجازها بوجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وفيما ويقع التأويل فيما لم يثبت فيه إجماع يقيني على أن المراد هو ظاهر الألفاظ. ومن أجل الجمع بين المعقول والمنقول، لا المقابلة بينهما أو الصدام بينهما أو الانحياز لأحدهما تجاوزا للآخر أو نفيا للآخر، على أن يظل التأويل حقا للعلماء، حقا للخاصة من الراسخين في العلم، لا يناقش مع العامة. فهذا التأويل كما يصرح به ابن رشد لا ينبغي أن يصرح به لأهل الجدل فضلا عن الجمهور. ومتى صرح بشيء من هذه التأويل لمن هو غير أهلها أفضل ذلك بالمصرح، والمصرح إلى الكفر والعياذ بالله. هذا ما أثبته ابن رشد، أثبتته الفلسفة، هذه هي ضوابط التأويل. أما أن يأتي أحدهم ويقول هذا رأيي وأنا شايف كذا، أنت حر فيما ترى بلا سقف أعلى، لكن لا يكون هذا علما إلا إذا أخضعته للقواعد والضوابط والمعايير. ما لم تخضعه لهذه الضوابط العلمية والمعايير بلسان عربي مبين، ينبغي ألا تزعج العقول به وتزعج الناس به، واعرضه على العلماء واستشر كيما تهتدي وتتعلم. هذا وبالله التوفيق، والحديث موصول إن شاء الله.
1: أخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة لقمان تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي.

0: سبحانك اللهم أنت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. كنا إخوة الإيمان مع الشيخ رفيق علي النكلاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا بدءا من الآية 50 من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا، تلا علينا ما تيسر من سورة يوسف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومنذ التاسعة يسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الأحبة الأكارم، الكلمة الطيبة لها منزلة عظيمة وأثرها طيب في الدنيا والآخرة، فهي تعمل على توطيد عرى المحبة والود بين الأفراد في المجتمعات، فيعم السلام وتدوم الثقة في المجتمع. يقول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. صدق الله العظيم. سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أطب الكلام.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ومن برامجنا إخوة الإيمان بعد هذه التلاوة المباركة يقدم الدكتور حسن سليمان ومضة تفسيرية في 10:30 من كنوز المعرفة من إعداد الزميلة أمل سعد. بعده في 10:05 أقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج قراءة في كتب التفسير مع ضيفي فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم. نتناول الآية 17 من سورة النمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ماذا عن سورة الشورى؟ هل هي مكية أم مدنية؟ وما عدد آياتها؟ وما سبب نزولها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سورة الشورى سورة مكية، وعدد آياتها 53 آية، وسميت بهذا الاسم وذلك لوجود آية الشورى ضمن آياتها. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فهي تدل إلى السير على تصريف هذا المبدأ الإسلامي الرفيع في المجتمع ليحيا حياة كريمة، وهو مبدأ الشورى. أما عن مناسبة هذه السورة للتي قبلها وهي سورة فصلت، فنقول اشتملت هاتان السورتان على ذكر القرآن الكريم ودفع طعن الكفرة فيه، وعلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيهما من آيات تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين. هذا والله أعلم.
3: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في تمام الساعة العاشرة إن شاء الله نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب ربنا تبارك وتعالى، مرتلا برواية حفص عن عاصم مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل بدءا من أول سورة الجاثية. أما الآن وساعتنا العاشرة إلا الربع، فنستمع إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الأعراف، يتلوها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون.

0: فيما مضى استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة من سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكنا إخوة الإيمان مع الشيخ عبد الرحيم دويدار وهذه المدائح النبوية. الآن نتابع الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص عن عاصم من آيات الله البينات. يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من أول سورة الجاثية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين

إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رتل علينا برواية حفص عن عاصم سورتي الجاثية والأحقاف. بعد حوالي ربع الساعة من الآن نعاود الاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا. أما ساعتنا الآن العاشرة والنصف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قامت عقده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جامع الست مسكة في حارة فقوسة المتفرعة من شارع الست مسكة بحي الناصرية بالسيدة زينب بمدينة القاهرة والست مسكة هي إحدى جوار السلطان الناصر محمد بن قلاوون كما يقول المقريزي وهي مربيته ويقول الكثير من الباحثين إن عمارة الأرض التي يقع بها المسجد بحي السيدة زينب رضي الله تعالى عنها آلت إلى السيدة مسكة فقد حصلت على المساحة من الأرض من السلطان في بادئ الأمر وذلك لاستصلاحها وتعميرها واستزراعها فكان المسجد أول ما أمرت بإنشائه في تلك المنطقة فشجعت الناس على تعميرها هذا ويتكون الجامع من مستطيل يتوسطه صحن مكشوف وتحيط به الأروقة من جميع الجهات أكبرها وأعمقها ظلة القبلة أما البوائق التي تحيط بالصحن من جميع جهاته فتتكون من دعائم مبنية من الحجر يعلوها عقود نصف دائرية وفي الجدار الشمالي والجنوبي لإيوان القبلة توجد فتحات قنديلية الشكل مغشاة بالزجاج الملون أما منبر الجامع كما جاء بكتاب مساجد مصر وأولياؤها الصالحون فهو مصنوع من الخشب الساج الهندي والأبانوس ومطعم بالصدف والعاج ومصنوع بطريقة الحشوات المجمعة على الأطباق النجمية وتم الانتهاء من بناء المسجد في عام 746 هجرية وزخرفت حنية قبلته بالفسيفساء الزجاجية والرخامية وبالركن الشمالي الغربي بالمسجد يوجد ضريح الست مسكة وهو عبارة عن غرفة مربعة تعلوها قبة وفوق المقبرة مقصورة خشبية توارى المسجد بين عمارات خرسانية ترتفع لتخفي جمالياته وتخفي معالمه وعند دخول مسجد السيدة مسكة تجد لوحة أعلى بابه من ناحية سوق مسكة مدون عليها بسم الله الرحمن الرحيم أمرت بإنشاء هذا المسجد المبارك الفقيرة إلى الله الحاجة إلى بيت الله الزائرة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة بالست مسكة الناصرية في شهور 740 هجرية وللمسجد بابان أحدهما بالجهة الغربية وهو المدخل الرئيسي والثاني بالجهة الجنوبية ولا يزال يحتفظ بالكتابات التي نقشت عليه منذ إنشائه كما يحيط بالجامع من الخارج شريط حجري منقوش عليه آيات من سورة ياسين وإلى كنز معرفي جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور سامي عود العسالة من علماء الأزهر الشريف
1: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كماكم آياته عصما.
1: قراءة في كتب التفسير.
2: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
4: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
3: إخوة الإيمان، ونتناول في حلقة اليوم الآية 17 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، نود أن نوضح معنى وحشر والمراد بالجنود، وأيضا في ختام الآية معنى يوزعون.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. في قوله تعالى وحشر قريب المعنى من حشد، وفيه زيادة معنى وهو السوق والبعث والانبعاث، والحشر الجمع. قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي جمعناهم. والمحشر المجمع الذي يحشر إليه القوم. وقيل الحشر إخراج جماعة عن مقرها وإزعاجها عنه إلى الحرب ونحوها، ويقال ذلك في الإنسان وغيره، ولا يقال الحشر إلا في الجماعة. قال تعالى وابعث في المدائن حاشرين. والمقصود من قوله وحشر في الآية أي جمع لسليمان جنوده. جنوده، الجند يدل على التجمع والنصرة، هم جنده أي أعوانه ونصاره. ويقال لكل مجتمع جند، نحو قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة. يوزعون، الوزع بناء موضوع على غير قياس يدل على الكف عن الانتشار. يقال وزعته عن الأمر أي كففته عنه ومنعته. وقوله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، هذا وزع على سبيل العقوبة. وقوله رب أوزعني أي ألهمني، قيل وتحقيق المعنى اجعلني بحيث أزع نفسي عن الكفران، وقيل غير ذلك.
3: ما المعنى الإجمالي للآية المباركة؟
4: بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جانبا مما أنعم به على نبيين من أنبيائه داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، وبعدما أقر بذلك وحمد الله سبحانه وتعالى، ورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك، وتحدث بنعم الله: يا أيها الناس علمنا الله كلام الطيور وأعطانا من النعم كلها، هذا فضل ظاهر واضح من الله. ثم يذكر الله تعالى مظاهر ملك سليمان فيقول وجمع لسليمان من الجنود من الجن والإنس والطير فهم ينظمون في مسيرهم، فيرد أولهم على آخرهم ليبقوا مجتمعين مرتبين. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ركب يوما في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير، فالجن والإنس يسيرون معه، والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره. وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة وزعة، أي نقباء يردون أوله على آخره، قائد يتقدم ليصف صفوفهم، فلا يتقدم أحد عن موضع الذي يسير فيه ولا يتأخر. وقال أبو السعود في تفسيره فهم يوزعون أي يحبس أوائلهم على أواخرهم، أي يوقف سلاف الجيش حتى يلحقهم التوالي فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد. وهذا يفيد الكثرة العظيمة، ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعتاد في الجيوش. وقال الطاهر بن عاشور الوزع الكف عما لا يراد، فشمل الأمر والنهي، أي فهم يؤمرون فيأتمرون وينهون فينتهون، فقد سخر الله له الرعية كلها.
3: ما مناسبة الآية لما قبلها؟
4: لما كان ما سبق مجرد خبر أتبعه الله عز وجل ما يصدقه، قال وحشر لسليمان جنوده من الجن إلى آخر آية، أي وجمع لسليمان جنوده الكثيرة المتنوعة جنا وإنسا وطيرا، فهم ينظمون في مسيرهم فيرد أولهم على آخرهم ليكونوا مجتمعين مرتبين. وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في صعيد واحد، فركب فيهم في أبهة عظيمة ليحارب بهم من لم يدخل في طاعة الله، وكان يتولى أمر كل فئة، وازعون منهم يلزمون كل واحد مكانه لكي لا يتقدم عنه في الموكب أثناء السير. يوزعون يعني يحبسوا أولهم على آخرهم حتى يكتمل جمعهم ويبقون كتلة واحدة.
3: نود أن نوضح بعضا من الفوائد العلمية واللطائف التي اشتملت عليها الآية المباركة.
4: أما عن الفوائد العلمية واللطائف في قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده، جواز استعمال الساقة في الجند والجيش، ساقة المتقدم على الجيش، بأن يكون لهم سائق كما أن لهم قائدا دليلا. قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده إلى آخر الآية صورة تامة لنظام الجندية في ملك سليمان، فقد كان الجنود يصرحون من الخدمة ويجمعون عند الحاجة، وكانت أعيانهم معروفة مضبوطة، وكانت لهم هيئة تعرفهم وتضبطهم وتجمعهم عند الحاجة، وكان لهم ضباط يتولون تنظيمهم، وكان النظام محكما لضبط تلك الكثرة ومنعها من الاضطراب والاختلال والفوضى. ولا شك أن الخلفاء الأولين قد عملوا على ذلك في تنظيم جيوشهم. إن مثل هذه الآية كان لها الأثر البليغ السريع في نفوس العرب لما أسلموا، فسرعان ما تحولوا إلى جنود منظمة مما لم يكن معروفا عندهم في الجاهلية. وبقيت هذه الآية على دوام الدهر مذكرة لنا بأن النظام أساس كل مجتمع واجتماع، وأن القوة والكثرة وحدهما لا تغنيان بدون نظام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يهبنا فضلا منه وكرما. هذا وصل اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
3: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نشكر لكم، نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا برواية حفص العاصم. يبدأ الترتيل من أول سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القائل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أول سورة محمد حتى ختام سورة الفتح. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نتمنى لكم دائما أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات وتلاوات قرآنية مباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، عود مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويبدأ الترتيل المبارك من أول سورة الحجرات حتى الآية 23 من سورة الطور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.

لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفي

فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.

فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل

فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.

والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أول سورة الحجرات حتى الآية 23 من سورة الطور. في 1:05 إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، القرآن الكريم أنزله الله موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ما قرئ بصدق وإخلاص في حاجة إلا قضاها، ولا هم إلا فرجه، ولا ضيق إلا وسعه، ولا ظلمة إلا أنارها، ولا وحدة إلا آنسها. القرآن الكريم نعم الصاحب لصاحبه، يهديه إلى كل خير في الدنيا ويشفع له في الآخرة. إن استوحش كان له أنيسا يؤنسه، وإن افتقر كان له زادا يغنيه، وإن نزل به هم أو غم وجد فيه الشفاء والتمس فيه الدواء. فنعم الصاحب القرآن، ونعم المؤنس القرآن، ونعم الطبيب القرآن.
1: والكتاب الذي أنواره سطعت وحفظ

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن وعلى مدى ربع ساعة إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ أحمد ناينع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع ما تيسر من سورة الأنفال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة إسام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى قرآن الظهر من القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، ويتلو علينا ما تيسر من سورة الزمر، ثم يؤذن بصلاة الظهر في 12:46. ونبقى الآن مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9، والشعبة القطعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسلم اللهم صل
3: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة على مدى نصف الساعة مما تيسر من سورة الزمر، يتلوها علينا القارئ شيخ علي حجاج السويسي.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

أكبر. لو كانوا يعلمون.

좋은 أليس الله بكاف عنه

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ علي حجاج السويسي تلا علينا ما تيسر من سورة الزمر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس أخلاقا وأكملهم حسنا وأعظمهم أدبا، وهو بكل ذلك أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. والله ما في الخلق مثل محمد في الفضل والأخلاق والإيمان. الله فضله على كل الورى وحباه نورا فائق الإمكان، فهو النبي الهاشمي المصطفى من خيرة الأنساب من عدنان. لو حاول الشعراء وصف محمد وأتوا بأسفار من الأوزان، ماذا يقول الواصفون لمدحه بعد الذي قد جاء في القرآن؟

قدم شيخ صلاح شمس الدين هذا الابتهال. 12:46 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ محمود خليل الحصري يؤذن بصلاة الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يؤذن بصلاة العصر في 4:11. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا قارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الفرقان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام الإيمان، إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم الزميلة آمال العطاء، وكتبت في مقدمة هذه الحلقة تقول: يوجه الله تعالى أهل الإيمان إلى ضرورة التحلي بتقوى الله في السر والعلانية، ويوجههم كذلك بالقول السديد النافع للفرد والمجتمع. ويوضح الله تعالى ما يترتب على التحلي بتقوى الله والقول السديد، فيقول موضحا أثر التمسك بما أمر الله به عباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وحول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان اللسان وأثره في صلاح القلب بموقع دار الإفتاء، جاء فيه: من الأمور التي يجب أن نؤكد عليها أن لسان المرء إما أن يكون سببا في سعادته، وإما أن يكون سببا في شقائه في الدنيا والآخرة. فمن ملك لسانه ولم يوجهه إلا إلى الخير فإنه يحظى برضا الله تعالى ورضا الناس، لأنه وظف لسانه فيما يعود على نفسه وعلى غيره بالخير. أما إذا أطلق لسانه وترك له الحرية المطلقة ليخوض في أعراض الناس ويلصق التهم ويفتري الأكاذيب، فإنه بهذا يعرض نفسه للعقاب يوم القيامة، ويترتب على ذلك أن يحتقره الناس وأن ينفروا منه وألا يثق به أحد. ومن هنا فقد اهتم الإسلام الحنيف اهتماما عظيما بتقويم اللسان وتهذيبه، لأن في ذلك حفظا لكيان الإنسان الذي خلقه الله لعبادته واتباع هديه. والمرء كما قيل بأصغريه، قلبه ولسانه، ولن يستقيم حال الإنسان إلا إذا صفى قلبه ونقاه من الحقد ومن الحسد ونظفه من الضغائن. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن الحقائق التي قررها الإسلام أن القلب لن يصلح ولن يستقيم إلا إذا صلح اللسان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولقد حذر القرآن الكريم في كثير من الآيات من عثرات اللسان، حيث وضح أن كل كلمة ينطق بها الإنسان تحصى عليه وتسجل في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويقوم بتسجيلها ملائكة كرام. إن الكلمة التي ينطق بها الإنسان إما أن تكون كلمة خير يعود نفعها على المتكلم نفسه وعلى غيره من الناس وعلى المجتمع، وإما أن تكون كلمة شر يعود ضررها على المتكلم نفسه قبل كل شيء. والله تعالى يقول موضحا أثر الكلمة الطيبة وخطورة الكلمة الخبيثة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اللهم اجعل كلامنا كله طيبا، واحفظ ألسنتنا مما يسخطك يا رب العالمين.
0: لسانك

قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحدة وست دقائق ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويرتل علينا بدءا من الآية 24 من سورة الطور حتى الآية 45 من سورة الرحمن.

رحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون.

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى

أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن

وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى.

من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

رحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

مستشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذب

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر

محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر

لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد

نذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر

وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم

مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن

الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

تراب فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان

لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

الجبال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من صور الطور والنجم والقمر والرحمن. في الثانية والنصف إن شاء الله تعالى فقرة جديدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الحساء والملاك الطويلة.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية اليوم. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم الحساء والملاعق الطويلة. والحساء هو الشوربة. فيحكى أن شريف كان معلما لمادة اللغة العربية والدين بإحدى مدارس محافظة بني سويف، ومن حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته وصحبه كان يجمع أبناءه وأحبابه كل أسبوع ليحكي لهم القصص والصفات والأقوال والأفعال الطيبة التي كانوا يتحلون بها، ومدى الحب والترابط والتعاون والتضحية التي كانت تربط بينهم، وكيف يتعلمون منهم من خلال هذه القصص. وكان أستاذ شريف يتمتع بالذكاء والعلم والحكمة وحب الخير ومساعدة الآخرين، وكان بين الحين والآخر يجري لهم مسابقات دينية وثقافية ومسابقات في الكثير من المجالات التي تنشط العقل وتحفزه على التفكر والإبداع.
2: هل كان أستاذ شريف يعطي لهم أمثلة من الواقع؟
3: نعم يا أحبابي، في يوم من الأيام التي كان يجتمع فيها مع أبنائه وأحبابه وبعض الزملاء والجيران، سألهم سؤالا غريبا:
4: ما الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب؟
3: وهنا أخذ كل واحد من الحاضرين يفكر ويجتهد ويجيب بإجابة قد تختلف أو تتشابه مع الآخرين. فمنهم من يقول: الحب أن أسعد غيري، وآخر يقول: الحب أن أفضل غيري على نفسي، وآخر يقول: الحب أن أضحي من أجل الآخرين، وآخر يقول: الحب أن أجبر خاطر الآخرين، وهكذا كل واحد يجيب إجابة. انتهى أستاذ شريف من خلال هذه الإجابات إلى تقسيم مجموعة الحاضرين إلى قسمين: قسم إجابته كانت مقنعة ومريحة إلى القلب، وقسم آخر كانت إجابته غير مريحة، وقال لهم: سترون الآن الفرق بين كل هذه الإجابات. ودعا المجموعة التي كانت إجابتها غير مريحة ودعاها إلى مائدة الطعام. جلس أستاذ شريف إلى مائدة الطعام وطلب من المجموعة التي كانت إجابتها غير مقنعة وغير مريحة للقلب، طلب منهم الجلوس إلى المائدة معه، وأحضر الحساء أي الشوربة، وسكب لكل واحد منهم الحساء أو الشوربة في الطبق الذي أمامه، وأعطى لكل واحد منهم ملعقة يتجاوز طولها المتر، واشترط عليهم أن يشربوا الحساء بهذه الملعقة العجيبة، وأخذ ينظر إليهم منتظرا النتيجة. حاولوا كثيرا لكن لم يفلحوا وفشلوا في تناول الحساء، لأن كل واحد منهم لم يستطع أن يوصل الحساء بالملعقة إلى فمه دون أن يسكبه على المائدة، وبالتالي لم يستطع أحد منهم أن يشرب أو يأكل بهذه الملاعق، وقاموا كلهم جائعين. وهنا قال لهم أستاذ شريف: إذن فلتأتي المجموعة الثانية التي أجابت على سؤالي.
4: ما الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب؟
3: أجابت بإجابات مقنعة مريحة قريبة من القلب ومن وصايا القرآن والسنة النبوية المطهرة، وأجلس هذه المجموعة على نفس المائدة ووضع أمام كل واحد منهم طبقا فيه الحساء أو الشوربة، وأعطى كل واحد منهم نفس الملعقة العجيبة التي يبلغ طول يدها إلى المتر، وطلب من هذه المجموعة أن تشرب الحساء.
2: كيف تصرفت المجموعة الثانية؟
3: سأجيبكم. انتظر أستاذ شريف وإذا به يرى كل واحد من هذه المجموعة يأخذ ملعقة ويملأها بالحساء أو الشوربة ثم يمدها إلى الشخص الذي يقابله، وبذلك أطعم كل واحد منهم الشخص الذي يجلس أمامه، وشبعوا جميعا وقاموا وهم يحمدون الله تعالى. وهنا وقف أستاذ شريف سعيدا بهم وطلب رأي ابنته، فقالت:
2: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر في أن يشبع غيره شبع الجميع.
3: وهنا تعجب الفريق الأول الذي لم يحسن التصرف ولم يفكر كل واحد إلا في نفسه فقط، وشعر بالخجل لعدم التوفيق في هذا الاختبار. وفهمت هذه المجموعة الفرق بين من يتكلم عن الحب وبين من يقدم الحب، وقامت هذه المجموعة وشكرت المجموعة الثانية على حسن تصرفها والتوفيق في هذا الاختبار، وقاموا جميعا وشكروا أستاذ شريف على حكمته وحسن اختياره لهذا النموذج حتى يصل إليهم معنى الحب الحقيقي لإسعاد الآخرين، كما تعلمنا من نبينا الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بذلك حين قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله.

0: نور الصفا.
1: وهنا ستسألون السؤال المعتاد،
2: ماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
1: فأجيبكم أن حكاية اليوم تعلمنا الكثير من القيم والفضائل وحب الخير للآخرين كما نحب لأنفسنا، ولا نكون أنانيين نفكر في أنفسنا فقط كما فعلت المجموعة الأولى مع الملاعق الطويلة. ونتعلم أيضا أن العطاء خير، والعاطي هو الرابح دائما، وأن يكون حب الخير للآخرين ليس بالكلام وإنما بالأفعال والتصرفات، كما كان يفعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار وصحابته الأخيار عليهم جميعا الصلوات والبركات. جعلنا الله تعالى وجعلكم أحبابي نحب الخير لكل من حولنا ولأوطاننا.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة. لكم تحيات الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا ما تيسر من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ أبو العنين الشعيش اعتل علينا ما تيسر من سورة الحج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: نواصل ما بدأنا من حديث للأسرة عن موضوع أراه في غاية الأهمية في ظل ما نعيشه الآن في زماننا ذلك من وقوع الطلاق بنسبة كبيرة نلحظها جميعا، ففكرت في أن نتحدث عن السلام الأسري وكيف يجنب هذا السلام الأسرة ويلات هذا الطلاق لو راعى الزوج والزوجة السكينة والسلام بينهما، لعاشت الأسرة كما كانت فيما مضى في استقرار وفي هناء. بدأنا في الحديث لهما عن بعض النقاط التي لابد أن ينتبه إليها، مثل ضرورة مراعاة وجود اختلاف في الطبائع، ضرورة فهم طبيعة العلاقة الزوجية وأنها تكاملية وليست ندية تنافسية. اسمح لي اليوم نتحدث عن سلام لابد منه فيما بينهما، وسميه سلام العواطف. ماذا عن هذا النوع من السلام بين الزوجين وأهميته؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالأصل أن العاطفة بين الزوجين هي المودة. ورب العزة سبحانه وتعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة ينبغي أن نراعيها وأن ننميها، هي كالنبتة الصغيرة، خاصة في بداية الحياة الزوجية. هذه المودة نبتة صغيرة، إن تعهدها الزوج والزوجة بالرعاية والسقي والحفاظ عليها نبتت وكبرت وترعرعت، وإن لم يعني يرعياها فماتت هذه النبتة، وهذا كلام لابد من مراعاته. طيب، كيف ننميها؟ كيف ننمي هذه المودة؟ كيف يعني السلام العاطفي ده؟ العاطفة مودة، طيب كيف ننميها؟ قالوا بالرقم واحد بالإخبار بالحب، إنه الزوج يخبر زوجته دائما أنه يحبها، فهي تحب أن تسمع هذه الكلمات بعاطفة، بل الرجل نفسه يحب أن يسمع من زوجته أنها تحبه وأنها لا تستغني عنه، وأن يسمع دعواتها له، ربنا ما يحرمنا منك، ربنا يخليك لينا، باللغة العامية الطيبة بتاعتنا كمصريين،
1: الشكر والامتنان، لأي معروف وأي تصرف جميل يصدر من أحدهما نحو الآخر.
2: نعم، ده تعبير عن المحبة. لما هي تقدم لي شيء يشكرها ولا جزاك الله خيرا، أو يقول لها بالتعبير بتاعنا تسلم إيديك، يا ربنا يخليك لينا، هذه الكلمات الطيبات اللي ربنا يعني أمرنا بأن نقول للناس حسنة، قال وقولوا للناس حسنة. طب الكلام ده للناس كلها، طب أمال للزوجة بقى والزوج؟ فينبغي أن نقول الكلام الحسن. البخل بالمشاعر والبخل بالكلمة الطيبة هذا يهدد السلام العاطفي في البيوت،
1: ويهدد السلام الأسري عموما، يعني الجفاء في المشاعر.
2: نعم.
1: بالتدريج قد يتحول إلى بغض مع شديد الأسف.
2: نعم. يعني ده صحيح، إنما تعالي حضرتك لنلحظ هذا المعنى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما السيدة عائشة تقول له يا رسول الله إني لا أحبك، متى قالت له هذا؟ لما دخل عليها اثنان من التابعين وقال لها حدثينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: والسلام.
2: فقالت، كانت ليلة من الليالي، فقال يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي عز وجل.
1: نعم.
2: وقام صلى الله عليه وسلم.
1: والسلام.
2: سيدة عائشة ردت عليه بماذا؟ الرسول عليه السلام سيتركها في فراشها ويقوم يقضي الليلة متعبدا لله صلى الله عليه وسلم. فقالت له إني لأحبك، أو لأحب قربك.
1: نعم.
2: وأحب ما سرك. يبقى أنا هنا معنى جميل جدا.
1: نعم.
2: أنا أحبك وأحب قربك، لا أستغني عن قربك مني، لكن أنا أحب ما سرك، أنت يسرك أن تقوم لله متعبدا، فأنا أحب ذلك. وهذه معاني راقية في العلاقة بين الزوجين. ثم يأتي الجانب الآخر من رسول الله صلى
1: عليه
2: الله عليه
1: الصلاة
2: وسلم
1: والسلام،
2: فيسأله سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يقول له عائشة. يقول له: من الرجال؟ يقول له: أبوها. وهنا لاحظ بعض أو لاحظ بعض الأدباء إنه ما قالش أبو بكر،
1: لم يذكر اسمه،
2: لما
1: نسبه إليها،
2: نسبه أبوها
1: من حبها،
2: حماية،
1: من حبه لها،
2: حماية يعني بالمعنى الدارج بتاعنا. فعائشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: والسلام.
2: لم يكتفي بينه وبين زوجته أن يقول لها: إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي غضبة، إذا كنت راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم، يعني إبراهيم الخليل جد النبي صلى الله عليه وسلم، ورب محمد ورب إبراهيم واحد. فإذا هي ترد بهذا الحب وتقول له: والله ما أغادر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم، يعني تقول له: بس أنا أترك الكلام باللسان
1: فقط،
2: لكن أنت في القلب. هكذا تريد الزوجة الصالحة أن تقول لزوجها صلى الله عليه وسلم.
1: والله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يؤكد بذلك للزوج وللزوجة أن ذلك لا يقلل من شأن أحدهما
2: أبدا.
1: يعني أمام الملأ، أمام الخلق، يقول: أحب عائشة. يعني ربما بعض الرجال يستحي من ذلك ويظن أنه بذلك يقلل من شأنه، وبعض النساء ربما يوسوس لها بعض صديقاتها أو أقاربتها: ما تنفخهوش يعني أنا بقول بالعامية، ما تكبريش دماغه بالكلمات الطيبة، مش في الرايحة وجاية تقولي له كلمات حلوة. يعني لو كان الأمر كذلك ما عبرت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبها، وما عبر لها عن حبه.
2: نعم، هذا يعني بهذه الكلمات الطيبة والتعبير عن المشاعر والتعبير عن الحب، نحن نسد الباب على شياطين الإنس وشياطين الجن.
1: نعم.
2: أن يعلم الرجل أنه كبير في نظر زوجته، وأن تعلم المرأة أنها غالية عند زوجها، فتستقيم الحياة. وإذا تحقق الحب يعني هانت كل المشاكل بعد ذلك. يعني إذا المرأة أحست بالأمان من زوجها وأنه يحبها وأنه يحرص عليها، تحملت معه مشاق الحياة، وإذا هو لاحظ منها حبا له وتقديرا له، وبخاصة أمام الناس، يعني أنها تعلن هكذا عن احترامه أمام الناس، والمشاكل تكون في غرفة النوم كما يقولون، نتحدث فيها فيما بيننا وبين بعضنا، بعيدا عن أهل الزوج وبعيدا عن أهل الزوجة، بهذه الطريقة تستمر المشاعر الطيبة فالتعبير عن الحب. حسن الخلق، يعني الكلام جميل وإن الإنسان يعبر عن مشاعره شيء ممتاز، لكن الأهم من هذا التعبير عن هذا بالفعل. أن تحسن المرأة التبعل لزوجها، أن تحسن الكلام معه، أن تحسن معاملته، أن تكون أخلاق الزوجة حسنة. المرأة المتكبرة لا جمال فيها.
1: حقيقة.
2: المرأة التي ليس عندها حياء لا جمال فيها، يذهب جمالها مع ذهاب حيائها، لكن كلما ازدادت حياء كلما ازدادت جمالا، كلما ازدادت تواضعا لزوجها كلما ازدادت جمالا، كلما ازدادت احتراما لأهله وتوقيرا لهم مراعاة لشعوره هو، كلما ازدادت جمالا وهو كذلك. كلما ازداد توقيرا لها واحتراما لها أمام أهله، ويذكر مميزاتها أمام أهله ولا يذكر عيوبها، ويحسن أخلاقه معها ويتواضع معها، أقول ينبغي أن نخلع ألقابنا ونياشيننا ونحن داخلون إلى البيت. يعني هو في الخارج مدير إدارة، محافظ، وزير، لكنه في داخل البيت والد وأب وزوج، فلا ينبغي أن يتعامل بهذا العلو مع وكأنه يتعامل مع مرؤوسين له ويعطي أوامر فقط وينبغي أن تنفذ هذه الأوامر. لا، هذه ليست مهمة الأب ولا مهمة الزوج. وهي كذلك حتى وإن كانت صاحبة منصب أو صاحبة مال، بعض النساء تتحدث بمالها
1: نعم
2: وتتحدث
1: صحيح
2: بأنها بنت فلان، لا أنت الآن زوجة فلان، فلان هذا مهما كان يعني رقيق الحال ومهما كان طيب ومهما كان ضعيف مثلا، إلا أنك ينبغي أن تستشعري أنك زوجة وأن هذا الزوج له القوامة وله الاحترام. السيدة أم الدرداء رضي الله عنها كانت إذا حدثت عن زوجها قالت حدثني سيدي أبو الدرداء،
1: ما شاء
2: وهو
1: الله.
2: زوجها
1: نعم
2: حدثني
1: سيدي.
2: سيدي أبو الدرداء، هي تقول هكذا، وهو في المقابل لا يستغل هذا، لأنه هنا نقطة مهمة جدا، إن بعض الناس قد يعني لا يحسن استقبال تواضع الطرف الآخر،
1: نعم
2: فإذا تواضعت معه ازداد هو
1: تكبرا
2: تكبرا أبدا،
1: وتشددا.
2: ليس
1: نعم
2: هذا شأن الكرام، إنما الكريم إذا تواضع الإنسان أمامه ازداد هو أيضا تواضعا له.
1: جزاء الإحسان الإحسان.
2: الإحسان.
1: نعم.
2: والمرأة قديما قالت لابنتها وهي تزفها، قالت لها كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء.
1: شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: الثانية ودقيقة واحدة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وما زلنا مستمرين معكم إخوة الإسلام والإيمان في هذه الفترة الإذاعية التي تستمر معكم حتى الخامسة. يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين وخالد الزنفلي. إخوة الإسلام والإيمان، وهذه تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف الساعة مما يتيسر من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ طه الفشني تلا علينا ما تيسر من سورة النساء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، بدأ من الآية 46 من سورة الرحمن حتى ختام سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.

حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

0: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 46 من سورة الرحمن حتى ختام سورة الحديد. نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل في 4:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي أعدتها الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة، احتفلت المنظمة العالمية لخريج الأزهر بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة تمكين الوعاظ والدعاة من استخدام لغة الإشارة. هذا وقد تم الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي وتدشين منصة رواق الصم الإلكترونية لتكون مرجعا دعويا وثقافيا متاحا للصم وضعاف السمع، إلى جانب إطلاق دورة الفقه للصم، ويقدمها الخريجون الجدد تأكيدا على حق هذه الفئة الأصيلة في المعرفة والتواصل الديني والمجتمعي. في إطار خطة وزارة الأوقاف لتنمية مهارات العاملين بها ومواكبة متطلبات التحول الرقمي، افتتحت أمس أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة 6 أكتوبر فعاليات دورتي الحاسب الآلي لتأهيل الأئمة والإداريين والواعظات، وتستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. تدور الفعاليات حول عدة محاور، منها تدريب المشاركين على مهارات الحاسب الآلي والتطبيقات الإلكترونية، وتمكين الكوادر من توظيف التقنيات الحديثة في مجالات العمل الدعوي والإداري. يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف غدا الملتقى 8 ضمن ملتقيات شبهات وردود بمدينة البعوث الإسلامية، تنظمها اللجنة العليا لشؤون الدعوة بالمجمع. يأتي هذا الملتقى تحت عنوان شبهات المستشرقين والحداثيين حول ترتيب سور القرآن الكريم، ويتناول عددا من المحاور المتعلقة بترتيب سور القرآن، أبرزها مظاهر الإعجاز في اتصال خواتيم السور ببدايات السور التي تليها، مع بيان أن ترتيب القرآن الكريم أمر توقيفي سواء في السور أو الآيات، إلى جانب عرض أبرز أقوال المستشرقين والحداثيين حول هذه القضية والرد عليها. تأتي هذه الملتقيات لترسيخ الوعي الديني الرشيد وتحصين الشباب من الشبهات والمفاهيم المغلوطة من خلال تقديم معالجة علمية رصينة لما يثار حول القرآن الكريم وعلومه. كرمت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، كرمت عددا من الطلاب المتفوقين بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده. جاء التكريم عقب اجتياز الطلاب لاختبارات التي أجرتها اللجنة العلمية وشيوخ المدرسة في حفظ القرآن الكريم وتجويده، تقديرا لتميزهم وتحفيزا لهم على مواصلة التفوق وبذل المزيد من الجهد. اختتم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فعاليات 5 معارض للكتاب أقيمت بعدد من مساجد القاهرة لعرض أحدث إصداراته ومؤلفاته المتنوعة. وقد شهدت المعارض إقبالا واسعا من رواد المساجد والباحثين وطلاب العلم لاقتناء المؤلفات الدينية والفكرية والثقافية. ويؤكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن تنظيم هذه المعارض يأتي في إطار حرصه على تلبية احتياجات الجمهور وتيسير الوصول إلى الكتب والمؤلفات الدينية والفكرية، بما يسهم في نشر الوعي والثقافة الإسلامية وترسيخ الفكر الوسطي المستنير. ونختتم هذه الجولة بهذا الخبر. في إطار التعاون الإعلامي والدعوي بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، انطلقت 3 قوافل دعوية إلى محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر بمشاركة عدد 20 إماما وواعظا. يأتي ذلك بهدف نشر صحيح الدين وترسيخ منظومة القيم والأخلاق وبناء الوعي الرشيد بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري وتعزيز التماسك المجتمعي. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: موضوع هذه الحلقة من صور الانتحار الاغتصاب. دكتور هاني، يعني كيف نلملم شتات نفس كسرت كرامتها؟ وهل يدرك الجاني أن جريمته ليست مجرد اعتداء، بل هي قتل عمد لروح كانت تنبض بالأمل؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه وبعد. حينما نسمع عن هذه الجريمة فإنه بلا شك تقشعر منها الأبدان. لماذا؟ لأن الجاني بجرمه الذي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا دائما وأبدا الاستقامة في كل أحوالنا، هذا الجرم الذي يقع على المجني عليه أو المجني عليها، فهناك من الاغتصاب ما يحدث للأطفال كما سمعنا، وهناك ما يحدث للبنات أو للنساء عموما، وهذا من الأمور الخطيرة التي يجب أن نقوم بإيصال مجموعة من الرسائل إلى مجتمعنا. نقوم أولا بتوعية الأبناء والبنات وخصوصا الأطفال بما قد يتعرض له الطفل أو الطفلة، أنه لا حرج أبدا حينما يتعرض أحدهما لأي نوع من أنواع الاعتداء أن يرجع إلى الأسرة وأن يخبرها بما حدث، وعلى الأسرة أن تكون واسعة الصدر وأن تعرف أن هناك خطر يحاك بالطفل أو يحاك بالطفلة. وهنا ينبغي أن يكون الإجراء في وازع ديني ووازع قانوني، يجب علينا أن نلتفت إليه وأن ننتبه عنه، وإلا إذا كان السكوت خشية الفضيحة أو خشية العار فإنه يؤدي إلى هذه النفس التي لا نقول إلا أن نتمثل بكلام ربنا سبحانه وتعالى بأي ذنب قتلت هذه المعنوية، قتلت هذه الكرامة من اعتداء سافر من قبل إنسان جاحد لا يعرف الإنسانية ولا يعرف الأخلاق ولا يعرف الرحبة فيحدث هذا الاعتداء. فنقول للأسرة رفقا بما حدث لأبنائكم أو لبناتكم، وعليكم بأخذ الطرق القانونية والطرق الشرعية التي تعيد الحق إلى أصحابه وتعيد الحق إلى أهله. ونقول للمجتمع كله، كفوا أيديكم وكفوا ألسنتكم عن الخوض في الأعراض أو عن الحديث في حق إنسان حدث له مجروح باغتصاب أو بغير رضاه، فإن هذا الأمر من الأمور التي نهانا عنها الإسلام وحذرنا من الغيبة وحذرنا من النميمة. قال ربنا سبحانه وتعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. ونقول هنا للمؤسسات التعليمية وللمؤسسات الدينية، عليكم بالقيام بواجبكم الأسمى الذي رسمه لكم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوعية ومن نشر العلم الصحيح ومن بيان عاقبة الأمور الوخيمة. فالاعتداء لا يأتي فقط على عاتق المجني عليه أو المجني عليها، وإنما يدمر أسرة بأكملها، تنعدم فيها المعنويات وتنعدم فيها الروحانيات، وربما يصل بالمجني عليه أو بالمجني عليها إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى اليأس من المجتمع فيقدم على الانتحار. وهذا أمر حرمه الله سبحانه وتعالى، وإنما عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: إن ربك لبالمرصاد. وعلينا عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيعاقب الجاني في الآخرة على فعله الذي فعله، وأنه مظلوم في هذه القضية، وأن البنت قد ظلمت في هذه القضية إذا حدث لها مثل هذا المكروه. وإنما يجب علينا أن نقوم على الستر الأخلاقي وعلى الستر المجتمعي الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتعارض مع النواحي القانونية التي تأخذ على أيدي الجاني حتى لا يتجرأ على فعل أمر من هذه الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. إذا رسالتنا للمجتمع أن نقوم بتوعية أبنائنا وأن نقوم بتوعية بناتنا، فلا ندع مجالا للمقدمات التي تؤدي بنا إلى تلك النتائج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السلامة وأن يحافظ على أعراضنا، إنه على كل شيء قدير.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران.

نفس ذائقة الموت.

0: القاري الشيخ محمد صديق المنشاوي تلا علينا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الحكمة تأمر بالأجدى والأنفع، أما المروءة فتأمر بالأجمل والأفضل. المروءة هي العدل والإنصاف بلا جور ولا إجحاف. ويروى أن رجلا سأل سفيان بن عيينة: ماذا تقول في المروءة وفضلها وقدرها؟ فأجابه سفيان بن عيينة: المروءة أصلحك الله، هي الإنصاف من نفسك والتفضل على غيرك، والعدل والإحسان هما ركن المروءة، وبدونهما لا تتم المروءة. فالعدل هو الإنصاف من نفسك، والإحسان هو التفضل على غيرك.
1: سئل فأجاب.

0: إعداد سمير هاشم،
1: تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجا النجا، فأطاعت طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة مما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز.
5: من أحسن الأساليب في التربية الأخلاقية الإقناعية أن يعمد المربي إلى صورتين من صور الحياة تمثل إحداهما الدرجة العليا في السمو والنبل، وتمثل أخراهما الدركة الدنيا في جمود العاطفة وسقوط الهمة. يعمد المربي إلى هاتين الصورتين المتنائيتين فيعرضهما جنبا إلى جنب ليزدادا بهذا الاقتران افتراقا في أعين الناظرين، وهكذا تزداد الفضيلة قسامة ووسامة فتتجلى محببة إلى القلوب، وتزداد الرذيلة فحشا ودمامة فتبدو مذممة مبغضة إلى النفوس. ذلك مثل صنيع القرآن الحكيم حين ينتقل بنا من ذكر فضيلة التضحية والإيثار التي هي أسمى الفضائل الاجتماعية إلى وصف رذيلة الجشع والأثرة واستغلال حاجة الضعفاء التي هي في الطرف الأقصى من تلك المعاني. تلك هي رذيلة الربا التي سنستمع الحديث عنها من آي الذكر الحكيم. ولكي نقيس مدى البعد بين هذين الطرفين نقول إنها هنا 4 درجات من التعامل، 2 منهما مشروعتان إحداهما أفضل من الأخرى، و2 محظورتان ثانيتهما أكبر جرما من أختها. فأما الخصلتان المشروعتان فأدناهما التعامل على أساس العدل الذي يأخذ فيه كل ذي حق حقه لا يظلم ولا يظلم من غير إرهاق ولا حرج. هذا حسن، وأحسن منه أن يكون التعامل على أساس الفضل الذي يتنازل فيه الكريم عن بعض حظه ليزيد في حظ صاحبه، وهذا هو أصل فكرة البر والإحسان. وأما الخصلتان المحظورتان فأهونهما التعامل على قاعدة التدقيق في الحقوق والمشاحة فيها حتى في حال العسرة دون رحمة ولا إمهال. تلك لا شك قسوة غليظة، ولكن أسوأ منها وأفحش أن تكون المعاملة على قاعدة الاستزادة من حظ النفس بالاقتطاع من حق الغير طمعا وجشعا واستغلالا للحاجات، وهذا هو أصل باب الربا الذي هو أحط أنواع المعاملات البشرية. تلك الدرجات 4 يأخذ القرآن منها طرفيها المتباعدين الصدقة والربا فيعرضهما علينا تباعا، ثم يعرض سائر الدرجات بعد ذلك. الحديث الآن إذن في شأن الربا. والربا داء وبيل من أمراض البشرية المزمنة حرمته الشرائع السماوية كلها، وكان تحريمه في الإسلام تدريجيا كتحريم الخمر، فكان أول ما نزل في شأنه آية الروم المكية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فكان ذلك ذما له بغير تحريم صريح. ثم نزل تحريم الفاحش منه فحسب في آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم نزل تحريمه التحريم الكلي الشامل في تضاعيف الآيات التي سنستمع إليها الآن: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وهي آخر ما نزل في شأن الربا، فهي التي استقر عليها أمل التشريع الإسلامي في هذا الشأن، ولم يبق بعدها حجة لأحد في استساغة أقل القليل من الربا. ذلك لأن تغيير نسبة الضرر ودرجاته لا يغير شيئا في أمر المبدأ، ولا يقتلع جرثومته الكمينة التي هي شر كلها. إنها شر خلقيا وشر اجتماعيا وشر اقتصاديا، ثم هي شر على صاحبها في النهاية إن عاجلا وإن آجلا. أما أنها شر خلقيا فقد تبين، وأما أنها شر اجتماعيا فلأنها توسع الهوة بين الطبقات، إذ تنزع إلى تحويل الثروة تدريجيا إلى ناحية واحدة وهي ناحية رؤوس الأموال. وأما أنها شر اقتصاديا فلأنها تخلي ميدان العمل من تلك الأيدي التي تكفل لها رزقها من قعود وكسل، وتدعها ناعمة مترفة تعيش كالطفيليات على جسم الأمة الكادحة. وأما أنها شر على صاحبها في النهاية فذلك أن الله قد توعد المرابين بتعكيس قصدهم ولو بعد حين، وأنذرهم بأنه سيكون نصيبهم التلف والمحق من حيث يطلبون المزيد، كما أنه وعد البررة المحسنين بإخلاف ما أنفقوا وإنماء ما نقصوا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وسلام على من جاءته موعظة من ربه فانتهى.

还三十。

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الكاملة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. 4:11 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ نصر الدين طوبار يؤذن بصلاة العصر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان شيخ نصر الدين طوبار. يؤذن بصلاة المغرب في 6:46. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا ما تيسر من سورة عبس.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر تلا علينا ما تيسر من سورة عبس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل تصح الصلاة بالملابس التي أدخل بها الحمام؟ مع العلم أنه قد يصلها بعض رذاذ الماء عند الوضوء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الأصل عندما يتوضأ الإنسان أن الطهارة باقية ما لم يتيقن المتوضئ بورود النجاسة على بدنه أو ثيابه، وهذا الأصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، يعني الحدث، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعليه فالنجاسة لا تؤثر على الوضوء لأنها ليست من نواقض الوضوء، وإنما

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 74 75 بعد 100 من سورة آل عمران.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين الكريمتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، بين الله تعالى ما تم لهؤلاء المجاهدين الذين خرجوا للقاء أعدائهم، ما تم لهم من عاقبة حسنة ومن عود حميد، فقال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ومعنى انقلبوا عادوا ورجعوا، والنعمة هي العطاء الذي ينفع صاحبه، والفضل الزيادة في العطاء وفي النعمة. والمعنى أن هؤلاء المجاهدين الصادقين خرجوا للقاء أعدائهم بدون ضعف أو استكانة، فلم يجدوهم، فرجعوا إلى ديارهم مصحوبين بنعمة عظيمة من الله تعالى، إذ خذل سبحانه أعداءهم وسلمهم من شرورهم وأعادهم إلى مدينتهم مصحوبين بفضل جليل منه عز وجل، حيث أغدق عليهم ربحا وفيرا في تجارتهم وأجرا جزيلا بسبب قوة إيمانهم وإخلاصهم في دينهم. قال الإمام الآلوسي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة: روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن تجارة مرت في أيام الموسم، أي في موسم بدر، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح مالا عظيما فقسمه بين أصحابه، فذلك هو الفضل. وقوله عز وجل: لم يمسسهم سوء، أي لم يصبهم أي أذى.

0: أو مكروه عند خروجهم وعند عودتهم. وقوله واتبعوا رضوان الله، أي واتبعوا ما يرضي الخالق عز وجل وما يوصلهم إلى مثوبته ورحمته باستجابتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، ولخروجهم للقاء أعدائهم بإيمان عميق وبعزم وثيق. فأنت ترى أن الله تعالى قد أخبر عن هؤلاء المجاهدين المخلصين أنهم قد صحبهم في عودتهم أمور أربعة: أولها النعمة العظيمة، وثانيها الفضل الجزيل، وثالثها السلامة من كل سوء، ورابعها اتباع رضوان الله عز وجل. وهذا كله قد منحه الله لهم جزاء إخلاصهم وثباتهم على الحق الذي آمنوا به. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله والله ذو فضل عظيم، أي والله تعالى هو صاحب الفضل العظيم الذي لا يحده حد ولا يحصيه عد، وهو الذي تفضل على هؤلاء المؤمنين الصادقين بما تفضل به من عطاء كريم ومن ثواب جزيل. ثم أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يجعلوا خشيتهم وخوفهم منه وحده، فقال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إنما ذلكم المثبط لكم أيها المؤمنون عن لقاء أعدائكم هو الشيطان الذي يوسوس في قلوبكم بالشر بذاته أو بواسطة أتباعه الضالين. ومن شأن المؤمنين الصادقين أنهم لا يتأثرون بهذه الوساوس الكاذبة، وإنما الذين يتأثرون بها هم ضعاف الإيمان. وقوله عز وجل يخوف أولياءه، أي يخوف أولياءه المنافقين ويخوف ضعفاء الإيمان ليقعدوا عن مقاتلة المشركين. أما أنتم أيها المؤمنون الصادقون فإنكم لن يقعدكم تخويفه، لأن هذا التخويف لا أثر له في قلب من آمن بالله حق الإيمان واتقاه حق تقاته. وقوله سبحانه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا أولياء الشيطان، بل اجعلوا خوفكم مني وحدي إن كنتم مؤمنين حقا. فالمقصود بهذه الجملة الكريمة تشجيعهم وتقويتهم وإلهاب شعورهم، إذ الإيمان الحق يستلزم الخوف من الله سبحانه وتعالى دون أحد سواه. والمراد بالنهي عن الخوف، وهو أمر نفسي، النهي عن أسبابه التي من أهمها حب الدنيا وكراهية الموت، أي خذوا بأسباب القوة التي من أهمها التمسك بتقوى الله، فإن ذلك يزيل الخوف من قلوبكم. وبذلك نرى أن هاتين الآيتين الكريمتين قد رفعتا من منازل الشهداء إلى أعلى الدرجات، وصرحت بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما أثنت ثناء مستطابا على الذين لبوا دعوة رسولهم صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله، ولم يمنعهم عن إجابة دعوته ما بهم من جراح أو ما قاله لهم المرجفون من أقوال باطلة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم من أول سورة المجادلة حتى الآية 9 من سورة الممتحنة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أذنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا.

نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله

خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أول سورة المجادلة وحتى الآية التاسعة من سورة الممتحنة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله وحوله نلتقي مع المصحف المرتل، ولكن برواية قالون في 17:10، ونلتقي مع المصحف المرتل برواية ورش للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في 19:10. أما المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم فنلتقي به إن شاء الله تعالى في لقاءات متعددة طوال بقية هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور كمال نصر الدين، وها هي فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم لتستمر بمشيئة الله وعونه حتى 8:00، ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقدمه لكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم، نسألك في أعمالنا هذه وفي حياتنا كلها جبرا طويلا ورزقا جزيلا وعوضا جميلا. اللهم إنا نسألك من خزائنك التي لا تنفد أن تفتح لنا أبواب الرزق الحسن الطيب المبارك، رزقا يصب علينا صبا من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في قليلنا فيكثر، وفي كثيرنا فينفع، واجعل أموالنا وأعمالنا طريقا لمرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم ما أمضيناه من صبر، وما تحملناه من مشقة، وما خفي عن الأعين من دموع وخيبات، فاجعل عوضك القادم يمحو كل غصة، ويهدئ نفوسنا وينزل عليها الطمأنينة، حتى تقشعر الأبدان فرحا وشكرا بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر خاطرنا في سعينا، ولا تجعل جهدنا هباء منثورا، وأرنا عجائب لطفك في تيسير عسيرنا. اللهم اشرح صدورنا بيقين الفرج، وألبسنا ثوب العافية، واجعل خاتمة كل عمل نقوم به نجاحا وفلاحا ورضا منك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة من سورة إبراهيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: رمض

ربنا وتقبل.

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا. مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، صلى عليك اللهم اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم شبابنا أن استيقاظ الضمير يأتي بمراجعة النفس. يا ولدي، انتبه لنفسك في زحمة الحياة وضغوط السوشيال ميديا. يجب عليك يا ولدي أن تتوقف برهة من الوقت لتفكر، إلى أين نحن مساقون؟ هل نحن من نختار طريقنا وقراراتنا، أم إن تيار الحياة الجارف السريع هو من يأخذنا إلى طريق لا ندري مداه؟ يا ولدي، إياك والتيه في هذه الحياة. إن رحلتنا اليوم يا ولدي أعمق وأشمل، إنها دعوة صادقة وهادئة لترتيب أوراقنا من داخلنا، لننقي مرآة قلوبنا مع الله من هذا الركام، من ركام الغبار الذي يحول بين القلوب وبين نور السماء. لا بد وأن نستأنف المسيرة نحو مستقبلنا بوعي وبصيرة وأمل متجدد. يا ولدي، قيل جاهد نفسك بالتدرج، فإنها طفل إن فطم فطن. ويقول العلامة الغزالي: إن تفرق الهمة وتشتت الخاطر من أعظم أسباب قسوة القلب. يا ولدي، اعلم تماما أن البداية الحقيقية لكل نجاح تبدأ من التوقف وشجاعة المواجهة، شجاعة المواجهة ضد الكسل والخنوع وبطء الهمة. يا ولدي، إن هذا القول يلامس أرواحنا بعمق مستغرق، فلكي نحقق ذواتنا نحتاج ألا نغتر بالمظاهر الزائفة ولا بالثناءات المؤقتة التي يطرحها الناس على موائد الشهوات والغايات. اعلم يا ولدي أن مراجعة الضمير مع الله ومحاسبة النفس لا تعني جلدا للذات ولا شعورا مدمرا باليأس، إنها جلسة مصارحة، جلسة مصارحة ومكاشفة رقيقة مع الله. تنظر فيها في مرآة حالك، تراجع ضميرك وأهدافك ورسالتك وأخلاقك وطموحك. يا ولدي، قل لنفسك: أين أخطأت؟ ولماذا أخطأت؟ وكيف أصلح ما أفسدته الأيام؟ يا ولدي، إنها اللحظة التي توقظ فيها ضميرك مع الله ليرشدك إلى الطريق القويم، قبل أن تتراكم عتمة الغفلة في حنايا روحك وتندم بعد فوات الأوان. وقد تقلبت في عتمة الخطوب مع أصدقاء السوء وضيعت الأنفاس. يقول سيد ابن عطاء الله السكندري: إضاعتك الوقت أشد من موتك، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله، والموت يقطعك عن الدنيا. يا ولدي، راجع ضميرك، راجع ضميرك مع الله. أرسم وجودك في الحياة متوكلا على الله، يصنع لك غاية وتوكل على الله وأسقط التدبير، وخذ بالأسباب وانتبه لئلا تقع في فخ خطير. فنحن نسوف ونؤجل بحجة أننا ما زلنا في سن الشباب، وأن العمر أمامنا طويل لنصلح ما فسد. لكن أهل الله يا ولدي علمونا أن الوقت الحاضر هو رأس مال الإنسان الوحيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، وقفنا ببابك يا إلهنا، يا إلهنا، إن أظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي. إلهي يا إلهي، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل من حبك نصيبا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، وقد أعدتها إذاعيا آمال عطاء من مقال تحت عنوان غنى اليقين من موقع وزارة الأوقاف، ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الغنى الحقيقي ليس ما تملأه الخزائن ولا متكدسه الأيدي من عرض الدنيا الزائل، بل هو حالة يعيشها القلب حين يستشعر الرضا بما قسمه الله له، وحينما يتحرر الإنسان من أسر التطلع الدائم إلى ما في أيدي الناس. وقد جاء القرآن الكريم وترافقه السنة النبوية المطهرة ليرسخ هذا المعنى العميق، ويوجه الإنسان إلى أن يبحث عن الغنى في داخله قبل أن يبحث عنه في خارجه. فمن استغنى قلبه لم يفقره قلة المال، ومن افتقر قلبه لم يغنه كثرة المال. إن المال في ميزان الشرع وسيلة لا غاية، وأداة يختبر بها الإنسان لا مقياسا لقيمته. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ففي هاتين الآيتين إشارة إلى أن الطمأنينة والكفاية لا تبنى على حساب الأسباب المادية وحدها، بل على صدق التوكل والثقة بأن الرزق مقسوم، وأن من اعتمد على الله تعالى كفاه ما أهمه. وهذا هو جوهر غنى النفس، أن يطمئن العبد إلى تدبير ربه فلا يقلقه نقصان الرزق ولا يبطره زيادته. ومن أوضح النصوص في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فهذا الحديث الشريف يقرر حقيقة جوهرية، وهي أن الغنى وصف نفسي قبل أن يكون وصفا ماليا. فكم من غني بماله فقير بقلبه لا يشبع من حطام الدنيا، وكأنه في فقر دائم يطارد سرابا لا ينتهي. وكم من فقير في ماله غني في نفسه، عزيز الكرامة رافع الهمة، لا يمد يده لأحد ولا يذل نفسه لمخلوق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذا الغنى النفسي في السعادة والطمأنينة.

أفنى، فالقانع لا يحتاج إلى أموال الدنيا ليشعر بالغنى، لأن غناه نابع من داخله، ثابت لا يتزعزع بتقلبات الأحوال. إخوة الإيمان والإسلام، حينما نمضي إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ نؤكد على حديثه الذي قلناه سابقا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك يا أرحم الراحمين أن ترزقنا غنى النفس وقناعة القلب وطمأنينة اليقين، إنك أنت السميع المجيب. اللهم آمين.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في جولة سريعة مع هذا المقال الذي اقتبسته لنا الزميلة آمال عطا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان غنى اليقين. كنا معكم من خلال هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية تامر الجيوشي من هندسة الهواء ووسام البحيري من أسرة المذيعين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة ضمن رحلتنا القرآنية المباركة مع كتاب ربنا نتعلم كيف يقرأ، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 154 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم بمشيئة الله تعالى القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 155 إلى الآية 157 من السورة المباركة. نستمع بداية إخوة الإيمان ونتلقى الآيات المباركات من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن كنا عن دراستهم لغافلين

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من الآية 55 بعد 100 إلى الآية 57 بعد 100 من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إخوتنا إخوة الإيمان، هيا مع فضيلة الشيخ ياسر نتعلم كيف نقرأ الآيات المباركات قراءة صحيحة ونتعرف على بعض أحكام التجويد. فضيلة الشيخ ياسر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على إمام البلغاء وسيد الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فقوله تعالى:

ترحمون. التنوين في قوله تعالى كتاب أنزلناه حكمه الإظهار الحلقي عند الهمزة، أما التنوين في قوله تعالى مبارك فاتبعوه فحكمه الإخفاء الحقيقي مع الغنة مرققة، وتخفى النون الساكنة عند الزاي مع الغنة مرققة في قوله تعالى أنزلناه، وتظهر لام الفعل في كلمة أنزلناه لعدم وقوع اللام أو الراء بعدها، وهاء الضمير في قوله تعالى أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا حكمها عدم الصلة في رواية حفص ومن وافقه، وذلك لوقوعها بعد ساكن. وتظهر الميم الساكنة عند التاء في قوله تعالى لعلكم ترحمون، وتنتهي هذه الآية الكريمة عند كلمة ترحمون، والوقف عليها من قبيل الوقف الجائز.

تخفى النون الساكنة عند التاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى أن تقولوا، وعند الزاي في كلمة أنزل، وتخفى عند القاف مع الغنة مفخمة في قوله تعالى من قبلنا، وتخفى مع الغنة مرققة عند الكاف والدال في قوله تعالى وإن كنا عن دراستهم، وتمد الواو قبل الهمزة وكذا الألف قبل الهمزة في قوله

بمقدار أربع أو خمس حركات من قبيل المد المنفصل، وتمد الألف من كلمة طائفتين بمقدار أربع أو خمس حركات أيضا، ولكن من قبيل المد المتصل. وتغن النون المشددة في كلمة إنما وفي كلمة كنا، وتظهر لام التعريف في كلمة الكتاب، وتظهر الميم الساكنة عند اللام في قوله تعالى دراستهم لغافلين، وتنتهي هذه الآية بالاتفاق عند كلمة لغافلين، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي. هكذا.

0: منهم
1: نون مشددة تغن بمقدار حركتين في كلمة أن وفي كلمة لكن، ومد منفصل في الألف التي قبل الهمزة في قوله تعالى أن أنزل، وفي قوله تعالى لكنا أهدى، يمد بمقدار 4 أو 5 حركات. وتخفى النون الساكنة في كلمة أنزل مع الغنة مرققة، بينما تظهر عند الهاء في كلمة منهم. ويجوز الوقف على كلمة منهم من قبيل الوقف الكافي هكذا.

ورحمة يجب إظهار الدال مع قلقلتها في قوله تعالى: فقد جاءكم، وتخفى الميم الساكنة عند الباء مع الغنة في قوله تعالى: جاءكم بينة، وتظهر عند الواو في قوله تعالى: من ربكم وهدى، ويدغم التنوين في الميم مع الغنة في قوله تعالى: بينة من، ويدغم في الواو مع الغنة أيضا في قوله تعالى: وهدى ورحمة، وتدغم النون الساكنة في الراء من غير غنة في قوله تعالى: من ربكم، ويجوز الوقف على كلمة ورحمة من قبيل الوقف الحسن هكذا.

رحمة. قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. تظهر النون الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى فمن أظلم، وعند الهاء في كلمة عنها، بينما تخفى مع الغنة مرققة في قوله تعالى ممن كذب، وتظهر الميم عند الميم في قوله تعالى أظلم ممن، وكذا الباء عند الباء في قوله تعالى كذب بآيات من قبيل المتماثلين الكبير. وتغن الميم المشددة في كلمة ممن، وترقق اللام في اسم الله لوقوعها بعد كسرة، ويجوز الوقف على قوله تعالى وصدف عنها من قبيل الوقف الكافي.

بما كانوا يصدفون. تقلقل الجيم في كلمة سنجزي وتظهر النون الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى عن آياتنا، وتمد الواو في كلمة سوء بمقدار 4 أو 5 حركات من قبيل المد المتصل، وتنتهي الآية اتفاقا عند قوله تعالى بما كانوا يصدفون، ويوقف عليها من قبيل الوقف التام.

0: تصدفون.
1: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل معا إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع سيرة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الشريف الأسبق، ذلك العالم الجليل الذي ترك أثرا بارزا في مسيرة الفكر الإسلامي والإصلاح الديني، وأسهم بعلمه وجهده في خدمة الأزهر والشريعة الإسلامية. أيها الإخوة المؤمنون، لم تتوقف جهود الشيخ محمود شلتوت عند حدود الأزهر الشريف، بل امتد عطاؤه إلى المحافل العلمية الدولية. ففي عام 1937 من الميلاد تلقى الأزهر الشريف دعوة للمشاركة في مؤتمر القانون الدولي المقارن الذي عقد في مدينة لاهاي بهولندا، فاختار المجلس الأعلى للأزهر الشيخ محمود شلتوت عضوا في وفد الأزهر المشارك في هذا المؤتمر. وكان اختيار الشيخ شلتوت لتمثيل الأزهر في هذا المحفل الدولي تعبيرا عن مكانته العلمية وثقة بعلمه وقدرته على عرض قضايا الشريعة الإسلامية أمام العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم. وهناك قدم الشيخ شلتوت بحثا تناول فيه المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية، موضحا ما تتميز به الشريعة من أصالة ومرونة. وقد لقي بحثه تقديرا واستحسانا من المشاركين في المؤتمر، وكانت مشاركة الشيخ شلتوت في هذا المؤتمر صورة مشرقة من صور الحضور العلمي للأزهر الشريف في المحافل الدولية، وإسهاما في التعريف بمكانة الشريعة الإسلامية وقدرتها على معالجة قضايا الإنسان والمجتمع. ثم توالت بعد ذلك مسؤوليات الشيخ شلتوت ومهامه العلمية والإصلاحية، فقد اختير عضوا في هيئة كبار العلماء، وكان من أوائل ما اهتم به بعد ذلك الدعوة إلى إنشاء مكتب علمي تكون مهمته دراسة ما يثار من شبهات حول الإسلام والرد عليها ردا علميا، إلى جانب دراسة المعاملات والقضايا المستجدة التي تطرأ على حياة المسلمين. كما اهتم بتنقية التراث الديني مما علق به من الإسرائيليات والخرافات والبدع، ووضع مؤلفا تناول فيه ما اشتملت عليه بعض كتب التفسير المتداولة من الإسرائيليات، ودعا إلى مراجعة كتب التراث وتنقيتها مما لا يصح نسبته إلى الدين. وقد شكلت لجنة لهذا الغرض، وكانت هذه الجهود من البدايات التي أسهمت في التمهيد لإنشاء مجمع البحوث الإسلامية فيما بعد. فقد ظل الشيخ شلتوت يتابع المطالبة بإنشاء هذا المجمع حتى تحقق ذلك في عهده، ليصبح من المؤسسات العلمية التي تؤدي دورا بارزا في خدمة الفكر الإسلامي ونشر العلم. كما عين الشيخ محمود شلتوت عضوا عاملا بمجمع اللغة العربية، ثم تولى منصب المراقب العام للبحوث والثقافة الإسلامية بالأزهر، وعين مستشارا للمؤتمر الإسلامي، ثم وكيلا للأزهر والمعاهد الدينية، وتولى كذلك أمانة المؤتمر الإسلامي. ثم توجت مسيرته العلمية والإدارية بتعيينه شيخا للأزهر الشريف في أكتوبر عام 1958، ليواصل من هذا الموقع رسالته في الإصلاح والتجديد وخدمة الأزهر والإسلام، رحمه الله رحمة واسعة. وتحت عنوان التكافل سبيل الحياة الطيبة، يحدثنا الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق.
1: أيها السادة، سلام الله عليكم ورحمته. أما بعد، فإن الإسلام قد بنى تشريعاته على أساس من الواقع، وهو أن الإنسان له شخصيتان: شخصية مستقلة بها يخاطب وبها يكلف وبها يتصرف في شؤونه الخاصة على حدود ما رسم الله، بها يسأل عن نفسه أين وضعها، وعن عمله ماذا قصد به، وعن ماله فيما أنفقه، وعن عمره فيما أفناه. وشخصية يكون بها لبنة في مجتمعه، أسرته، وطنه، أمته، بشريته. يساهم بتلك الشخصية مع إخوانه في كل مجتمع من مجتمعاته في بناء ذلك المجتمع، ثم في تشييده وقوته والإعلاء من شأنه. وبهذه الشخصية يتبادل مع إخوانه الحقوق والواجبات له عليهم وعليه لهم. ومهما تنوعت الحقوق والواجبات فيترجع إلى كلمة واحدة، هي كما تقضي بها الفطر، وهي كما سجلها القرآن ودعا إليها: التعاون على البر والتقوى. والتعاون على البر يعني العمل الإيجابي في فعل الخير والإرشاد إليه، والتعاون على التقوى يعني العمل الإيجابي في دفع المضار والتحذير منها. ومتى ارتكزت الحياة على قوة من التعاون في جلب الخير فعلا ودعوة ودفع الشر كذلك فعلا ودعوة، شعر المجتمع بمسؤولية مشتركة واندفع بهذه المسؤولية في طريق التقدم حتى يحظى بالسعادة والعزة في جميع نواحي الحياة. وكان له من نفسه الوازع القوي والضمير الحي اليقظ، يحرسهما الرأي العام الناضج فيقتحم الصعاب ويذلل العقبات. هذا التعاون المظلل بالضمير الحي والرأي العام له شعبتان: شعبة مادية، وسبيلها مد يد المعونة في حاجة المجتمع، وإغاثة الملهوف، وتفريج المكروب، وتأمين الخائف، وإشباع الجائع، والمساهمة العملية في إقامة المصالح العامة. وقد دعا القرآن الكريم إلى هذا التعاون المادي وحث عليه واستنهض الهمم فيه، وأطلق عليه جملة من العناوين المحببة فيه الدافعة إليه، أطلق عليه الإحسان، الزكاة، الصدقة، الحق، الإنفاق في سبيل الله، ثم طلبه بصفته ركنا من أركان الدين وبصفته فضيلة إنسانية، ثم أوجبه في أصناف المال كله، في نقده، في زرعه، في ماشيته، ثم أوجبه للفقير على الغني، وأوجبه للفقير على الفقير. وكان ذلك منه تدريبا للفقير على الإعطاء والمساهمة في سد الحاجات بقدر ما يستطيع، وليدرك الفقير لذة اليد العليا فيسعى في تحصيل الأموال فتكون له اليد العليا على الدوام، وليجد من ضميره ما يدفعه إلى المعونة الكبرى متى وجد إليها سبيلا. لعل أوضح شاهد لذلك ما شرعه الإسلام في آخر شهر رمضان من كل عام باسم زكاة الفطر. أما الشعبة الثانية للتعاون فهي شعبة التعاون المعنوي، ونعني به التعاون بالتعليم والنصح والإرشاد والتوجيه. وقد أطلق عليه القرآن عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما المعروف إلا ما تعارفت عليه الفطر واستقر خيره في الضمير الإنساني وهيمن عليه الرأي العام. وما المنكر إلا ما أنكرته الفطر ولفظه الضمير الحي الإنساني ونفر منه ومن لونه الرأي العام الناضج. وقد جعله الله في الرسالات السابقة عنوان الرسالة المحمدية، رسالة الإكمال والإتمام، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وجعله واجبا من الواجبات العامة وشأنا من شؤون الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وطلبه طلبا مؤكدا في كثير من الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. على هذا التعاون بشعبتيه ماديه ومعنويه بنى الإسلام شرائعه وأحكامه، وبه نهض المسلمون الأولون نهضتهم التي عم بها سلطانهم المشرق والمغرب، ودخل الناس بها في دين الله أفواجا، وظل سلطانهم بهذا التعاون قائما في وجه الظلم والطغيان، قائما في وجه التفرق والانحلال، قائما في وجه الشهوة والهوى، قائما في وجه التلاعب بأحكام الله وآياته، ظل قائما في وجه المفاسد كلها كلاما وفعلا، حتى تسرب الوهن إلى قلوبنا فضعف شعورنا بالمسؤولية المشتركة، ونبتت فينا نابتة الشهوة فأفسدت علينا تصورنا للحياة، أخذناها مادة عليها نتنافس وبها نزاحم ونكافر، ونظر بعضنا إلى بعض كوحدات متنافرة، فانساب كل منا في طريقه الخاص لا يلوي على أحد، لا يعرف غني فقيرا، ولا قوي ضعيفا، ولا عالم جاهلا. فإذا ما تنبهنا لهذا وتذكرنا العزة التي فقدنا والسلطان الذي تقلص، وأردنا تلبية الدعوة إلى الحياة الطيبة، فعلينا أن نغسل أنفسنا بأنفسنا، أن نستقبل حياة التعاون بحق، أن نحيي بها الشعور بالمسؤولية المشتركة، فنسد الحاجات ونرشد الضالين، وبذلك تستقيم لنا الحياة ويعود إلينا ما فقدنا من عزة وسلطان. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: رام الأولى رام

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تحت عنوان التكافل سبيل الحياة الطيبة، حتى ضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الإمام الأكبر أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك في هذا المساء من ضيق الصدر وشتات الأمر وخيبة الرجاء. يا حي يا قيوم، يا من تعلم خفايا القلوب وما تحمله من الآهات والأحزان، أجبر خاطرنا جبرا يدهش أهل السماوات والأرض. اللهم أبدل قلقنا سكينة، وهمنا فرجا، وحزننا سعادة. يا من لا يضيع عنده مثقال ذرة من صبر، اجعل عوضك القادم يمحو كل ندبة في قلوبنا، وأفض علينا من رزقك وكرمك ما تطمئن به نفوسنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إليكم جانبا من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. وعن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام، إذا أراد المولى عز وجل شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من الحال إلى حال، فلا تيأس وربك الرحمن. الله تعالى خالق كل شيء، تأمل في السماء وفي رفعها والأرض وبسطها والجبال وما أرساها، كل ذرة في هذا الوجود تنطق بتسبيحه سبحانه وتشهد بعظمته. لذا لا تقلق، فأنت في معية الله تبارك وتعالى.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد عشنا مع المبتهل الشيخ محمد عمران. إخوة الإيمان، الآن نبقى مع قرآن المغرب، ونوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن بها قبل 7:14. نبقى الآن مع القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي في تلاوة مباركة من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Is that what we read?
1: بسم الله.

No,

وَيَوْمَ

love.

ولا تنس نصيبك من الدنيا.

ولا تبغ الفساد في الأرض.

ولا يسأل

ثواب الله خير لمن

Thank you.

What?

Allah'a emanet olun.

Thank you.

دي

Yeah.

تلك الدار.

قادر.

Yeah.

Thank you.

ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة القصص تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب.

Hallo an

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 8:03. إخوة الإيمان والإسلام، ويؤذن بصلاة الفجر في 5:30، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:46، أي قبل 7:14. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا ودعاءنا. اللهم اعف عن تقصيرنا فيها واجبر نقصنا، واكتبنا عندك من الخاشعين المقبولين. اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 7:10. نعيش ربع الساعة مع تلاوة مباركة من سورة الروم، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.

0: وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الروم تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن ترزقنا القناعة بما أعطيتنا، وأن ترزقنا اليقين أنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا يقين الأنبياء والمرسلين، يقين موسى عليه السلام حينما قال: كلا إن معي ربي سيهدين، ويقين نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اللهم اجعل يقيننا بك يدفع عنا شكوك النفوس ووساوس الصدور واضطراب الأيام، واجعلنا نرى لطفك الخفي في كل محنة يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق نحلق سويا حول فقرة من المصحف المرتل برواية قالون بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري والترتيل المبارك من سورة المائدة. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية قالون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 35 إلى الآية 76 من سورة المائدة برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قرأ قالون بضم الياء وكسر الزاي هكذا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من أحزن رباعيا. قوله تعالى: وعندهم التوراة. وقوله تعالى: أنزلنا التوراة، لفظ التوراة عموما حيثما ورد في القرآن الكريم. قرأ قالون بالفتح والتقليل هكذا: وعندهم التوراة. إنا أنزلنا التوراة. والتقليل هو حالة بين الفتح والإمالة الكبرى، وهي لغة من لغات العرب. قوله تعالى: والأذن بالأذن. قرأ قالون بإسكان الذال هكذا: والأذن بالأذن، كيفما ورد في القرآن، وهي لغة تميم وأسد وعامة قيس. قوله تعالى: فهو كفارة له. قرأ قالون بإسكان الهاء هكذا: فهو كفارة له. قوله: من التوراة، أميلت الألف بعد الراء لوقوعها بعد راء فأشبهت ألف التأنيث. قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قرأ قالون بضم النون أولى الساكنين هكذا: وأنحكم بينهم. قوله تعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. قرأ قالون بحذف الواو ورفع اللام أيضا هكذا: يقول الذين آمنوا. جملة مستأنفة على أنه جواب سؤال مقدر، وكأن قائلا يقول: فماذا يقول المؤمنون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. قرأ قالون على فك الإدغام أي بدالين: الدال الأولى مكسورة والثانية مجزومة هكذا: يرتدد، وهي لغة أهل الحجاز، وعليها الرسم المدني والشامي. قوله تعالى: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. قرأ قالون بهمز الواو هكذا: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. في كل القرآن وإبقاء الهمز على قراءة قالون هو الأصل، وإبدال الهمز واوا للتخفيف. قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة، أيضا قرأ قالون بالفتح والتقليل في لفظ التوراة كما مر. قوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قرأ قالون بمد اللام على الجمع هكذا: وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، لأن الرسالات تتعدد. وقوله تعالى: حتى تقيموا التوراة، أيضا بالتقليل والفتح. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، قرأ قالون لفظ الصابئون كيفما أتى في القرآن بالواو والياء، قرأه بحذف الهمز تخفيفا هكذا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والياء والصابين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم قم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين

عليهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

به، والله أعلم بما كانوا يكتمون.

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله

0: والله هو السميع العليم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية قالون رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة المائدة. إخوة الإيمان والإسلام، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 8:03. بعد ذلك نعيش نصف الساعة مع تلاوة مباركة من سورة الأحزاب بصوت القارئ الشيخ أحمد رزيقي. الساعة الآن 8:15 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة من سورة الحاقة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات عشنا إخوة الإيمان مع تلاوة من سورة الحاقة بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
4: نحن اليوم مع الآية 92 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول الله سبحانه: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. رأس الآية السابقة: وما أنت علينا بعزيز. هل نقف على رأس الآية أم نصل بين الآيتين؟
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف على رأس هذه الآية بعزيز من قوله تعالى: وما أنت علينا بعزيز، وقف كاف. لماذا؟ لأن قال في قوله تعالى: قال يا قوم أرهطي، جملة مستأنفة. ويرى علماء البلاغة أن جملة قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله فصلت عما قبلها لما بين الجملتين من شبه كمال الاتصال، لأن السامع لقول قوم شعيب يتطلع بنهم إلى تعليق شعيب عليه السلام على هذا السفه والحماقة، فكانت جملة قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله إجابة على ذلك التطلع الذي ينتظره السامع، وعليه فلا زال المعنى متصلا.
4: نعم، نأتي إلى مواضع الوقوف في الآية 92 من سورة هود، موضوع حلقة اليوم.
3: في هذه الآية وقفان: الوقف الأول على اسم الجلالة الله من قوله تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، ووسمه الإمام السجواندي بأنه وقف مطلق، وعلل له قائلا: فصلا بين الاستخبار والإخبار، والاتحاد المقصود للوصل وجه. ووسمه الإمام الأشموني بالكافي، واستخدم تعليل الإمام السجواندي، وقال الإمام الخليجي: وجاز على من الله، ولم يعلل. وأرى والله أعلم أن الوقف على اسم الجلالة الله من قوله تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله جائز.
4: نعم، نتعرف أولا على مصوغات الوقف.
3: أحدها احتساب الواو في قوله: واتخذتموه وراءكم ظهريا، استئنافية أو اعتراضية، وبذا فكل جملة قائمة بذاتها. ثانيها الفصل بين الاستخبار والإخبار كما قال الإمام السجواندي، فقوله تعالى: قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، جملة استفهامية، وهذا الاستفهام إنكاري، أي ليس رهطي أعز من الله، بل الله هو الأعز من رهطي ومن كل شيء. وهنا استخبار، لأن شعيبا عليه السلام يسأل قومه: هل رهطي أعز عليكم من الله؟ لكن المقصود ليس مجرد طلب معرفة الجواب، فالجواب معلوم، وإنما الاستفهام للإنكار والتوبيخ كما تقرر. والمعنى: كيف تجعلون رهطي أعز عليكم من الله؟ إذن أرهطي أعز عليكم من الله استخبار لفظا، إنكار وتوبيخ معنى. قال الطاهر بن عاشور: وإعادة النداء للتنبيه لكلامه وأنه متبصر فيه، والاستفهام إنكاري، أي الله أعز من رهطي، وهو كناية عن اعتزازه بالله لا برهطه، فلا يريبه عدم عزة رهطه عليهم، وهذا تهديد لهم بأن الله تعالى ناصره لأنه أرسله، فعزته بعزة مرسله. أما قوله تعالى: واتخذتموه وراءكم ظهريا، فهذه جملة خبرية وليست استفهامية، فقوله واتخذتموه يخبرهم شعيب عليه السلام بأنهم جعلوا الله وراء ظهورهم، أي أعرضوا عن أمره ولم يبالوا به. إذن واتخذتموه وراءكم ظهريا إخبار. والنكتة البلاغية أن شعيبا عليه السلام استفهم أولا ليواجههم بحقيقة موقفهم، ثم أخبرهم بحقيقة حالهم، أنكم اتخذتم الله وراءكم ظهريا ولم تلتفتوا إلى أمره. وبذا فالوقف للفصل بين الاستخبار والإخبار. ثالثها، أي ثالث مصوغات الوقف، هو الوقف على اسم الجلالة في قوله تعالى: قال يا قوم أرهط أعز عليكم من الله، إذ إن اسم الجلالة مؤثر على لفظ الربوبية لما يفيده اسم الجليل من الهبة وإدخال المهابة في نفوس السامعين، فهو الاسم العلم الجامع للصفات التي يحيط بكل شيء علما واقتدارا، فالموضع موضع قوة وتمكن وتفخيم وتهويل وتعجيب، فحق للقارئ أن يقف ليظهر جمال المعنى ويعظم اسم الجلالة بالوقف عليه.
4: نعم دكتور عبد الكريم، هناك من قال بوصل هاتين الجملتين، فما مسوغ أصحاب هذا الرأي؟
3: أما مسوغات الوصل، أولهما احتساب الواو في قوله تعالى واتخذتموه دالة على الحال، والمعنى أيكون رهطي أعز عليكم من الله وأنتم على تلك الحال، وهو حال داخل في حيز الاستفهام، أي إن الإنكار مشتمل على تقديم الرهط على الله، أي إن الإنكار مشتمل على تقديم الرهط على الله تعالى فحال اتخاذه ظهريا. ثانيهما اتحاد القائل، إذ إن جملة واتخذتموه وراءكم ظهريا في محل نصب مقول قال يا قوم، وقد عبر شعيب عليه السلام بفعل الاتخاذ، واتخذتموه كناية عن الاستمرار والدوام على مرتكبهم الشنيع وإصرارهم عليه، لأن الاتخاذ أخذ الشيء لأمر يستمر، وإيثار التعبير عنه بصيغة الماضي دون المضارع تسجيل عليهم بالبت والقطع في الرضا بأمر ما كان ينبغي أن يفكر فيه العاقل، وعليه فللقارئ أن يقف وأن يصل بناء على علل الوقف والوصل.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع. اللهم ارزقنا دموعا تقشعر لها الأبدان من خشيتك، وتفيض بها المآقي شوقا إلى لقائك، وانكسارا بين يديك في جوف الليل. يا رب العالمين، من ذرف دمعة من خوفك فأمن روعته، ومن ذرفها من ضيق رزق أو كرب فافتح له أبواب فرجك، ومن ذرفها شوقا لأحبة رحلوا فاجمعه بهم في جنات النعيم.

فقلبي أنت تعرف إن ضل قلبي.

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ نصر الدين طبار. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها في 5:30، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:46، أي قبل 7:14. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نعيش الآن نصف الساعة مع تلاوة مباركة من سورة الأحزاب، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد رزيقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأحزاب، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد رزيقي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: دعوة الإسلام إلى إتقان العمل. ضيفنا الكريم: العمل هو القيمة الأساسية للإنسان، وقد حث الإسلام حثا قويا على العمل وزيادة الإنتاج. نرجو أن تجلي لنا مكانة العمل في الإسلام.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد. أقول: لقد حث الإسلام حثا قويا على العمل، وجعله في مكانة ومنزلة عالية رفيعة، وجعل أطيب الكسب ما كان من عمل الإنسان وجهده. ومن المعلوم بداهة أن التعمير لا يتم إلا بالعمل على اختلاف ألوانه وأشكاله، فأحال المجتمع كله إلى خلية نشطة يبذل كل فرد فيها جهده وعرقه، وتلك هي التضحية الحقة والعبادة في أسمى صورها، لأنه لا يمكن أن تقوم حياة بلا عمل. وإذا كنا نؤمن بأن العمل واجب، فهذا الإيمان مستمد من ديننا الحنيف، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فطلب الرزق بالعمل الحلال من القضايا الهامة في حياة الإنسان. وإذا كان يوم الجمعة من أفضل الأيام الأسبوع، فإن الله جل جلاله حث المؤمنين فيه على العمل وطلب الرزق، وأمرهم بالسعي في الأرض لتدبير معيشتهم بعد أن تنتهي الصلاة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا يدل على أن العمل الشريف وسيلة إلى استدامة النعمة وإشباع حاجات الناس، والقضاء على الكسل والتواكل، والقضاء على آفات البطالة وذل المسألة. إن الإسلام يؤكد أن العمل الطيب النافع شرف لصاحبه، وأي شرف. ولقد رأى الصحابة شابا ساعيا إلى عمله الدنيوي، فتمنوا أن يكون نشاطه في سبيل الله، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، وقال لهم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان قد خرج يسعى ليعف نفسه ويكفها عن السؤال فهو في سبيل الله، وإن كان قد خرج يسعى على أبوين ضعيفين أو على ذرية ضعاف فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى تفاخرا فهو في سبيل الشيطان. وأي شرف للعمل بعد أن جعله الرسول صلى الله عليه وسلم كالجهاد في سبيل الله. وفي ضوء هذا نلحظ أن القرآن الكريم جعل العمل والجهاد في مجال واحد، حيث عطف أحدهما على الآخر، فقال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله.
5: صدق الله العظيم. ضيفنا الكريم: وماذا في أحاديث النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى العمل والإنتاج؟
6: أضف إلى ذلك أيها المستمع الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب أصحابه في أن يحترفوا بحرفة تغنيهم عن السؤال، لتكون سببا في العيش الكريم وتحفظ لهم كرامتهم وشرفهم وعزتهم، فقال: لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيأتي بحزمة من الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على تربية المؤمنين على العفة والاستغناء عن الخلق والسعي على الرزق الحلال ببذل المجهود، ويبين أن العمل مهما كان نوعه فهو أفضل من سؤال الناس وإراقة ماء الوجه، وأن العمل وإن كان شاقا عنيفا فهو أرحم من مذلة السؤال. والمراد أن ما يلحق الإنسان بجمع الحطب من التعب خير له مما يلحقه بالسؤال من الذل والخزي، فعند الحاجة ينبغي ترجيح الاكتساب على السؤال حتى ولو كان بعمل شاق، كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في السعي والعمل وترك الأسباب المشروعة لكسب الرزق بشرف وكرامة وعزة نفس، فقال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده.
5: ضيفنا الكريم، لماذا خص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله داود عليه السلام بالذكر في هذا الحديث فقال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده؟
6: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وخص النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله داود عليه السلام بالذكر دون غيره من الأنبياء لأنه كان ملك النبي، ولكنه مع هذا كله ومع الملك الواسع كان يأكل من كسب يده، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولماذا نذهب بعيدا وأمامنا أفضل قدوة وأعظم أسوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان راعيا للغنم ولا يأنف أن يحلب الشاة ويخصف النعل وأن يرقع الثوب وأن يجمع الحطب لما هموا بذبح شاة، فقال: وأنا علي جمع الحطب. فهل يجرؤ أحد أن يعيبه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقوم بهذه الأعمال التي يحسبها البعض أنها هينة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. واعلم أيها المستمع الكريم أن الإسلام يكرم العاملين المحترفين مهما كان عملهم ومهما كانت حرفتهم، فيحترم عامل النظافة المخلص في عمله الذي يعرق في أداء واجبه، ويحتقر الخائن الذي يهمل في أداء واجبه أو يسرق أو يختلس أو يخون أو يأخذ أكثر مما يستحق. إن العرق المتصبب من جبين المكافح المناضل الراجي رضا الله تعالى، هذا العرق المتصبب من جبينه هو الري الذي يسقي شجرة الفوز والنجاح. وإن الطريق المحفوف بالمصاعب والأشواك هو المؤدي إلى الرفعة والمجد والشرف والعزة والكرامة. وانظر أيها المستمع الكريم إلى أعلام هذه الأمة الإسلامية وقادتها وأئمتها، تجد الكثيرين منهم أنهم كانوا يعملون وكانوا يحترفون حرفا يظنها الناس قليلة وضئيلة، فأبو بكر وعثمان وعبد الرحمن ابن عوف وطلحة رضي الله عنهم كانوا بزازين، أي يبيعون الثياب والأقمشة، والعوام أبو الزبير وعثمان بن طلحة وقيس كانوا خياطين، وطائفة أخرى كانوا يبيعون بزر الكتان ولقب كل منهم بالبزار، وقاضي قضاة المالكية الشيخ شمس الدين البساطي كان يخرج بشبكته يصطاد السمك ثم يبيعه ويقتات منه، ثم يخلع ملابس الصيد ويرتدي ملابس القضاة ويجلس للحكم بين الناس، فالعمل شرف على جبين كل شريف.
5: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، وحتى لقاء آخر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام سيد إمام من الهندسة الإذاعية.
3: الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج،
2: وتلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 75 من سورة مريم.
3: وسورة مريم إخوة الإيمان سورة مكية، آياتها 98 وترتيبها في المصحف الشريف السورة 19.
2: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا بدءا من الآية 75 من هذه السورة الكريمة، سورة مريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا حتى الآية 84 من سورة مريم.
1: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: فليمدد له،
1: يمهله استدراجا،
0: أضعف جندا،
1: أقل أعوانا وأنصارا،
0: خير مردا،
1: مرجعا وعاقبة.
0: أفرأيت،
1: أخبرني،
0: أطلع الغيب،
1: أعلم الغيب،
0: نمد له،
1: نطول له أو نزيده،
0: عزة،
1: شفعاء وأنصارا يتعززون بهم،
0: ضد،
1: ذلا وهوانا لا عزا أو أعوانا عليهم،
0: تؤزهم أزا،
1: تغريهم بالمعاصي إغراء.
0: إخوة الإسلام، ونأخذ مع حضراتكم فكرة مبسطة حول حكم المد الجائز المنفصل.
1: وهذا الحكم هو أن يكون حرف المد آخر كلمة والهمز أول الكلمة التالية. ولكن لماذا سمي جائزا؟
0: وذلك لاختلاف القراء فيه، فمنهم من مده حركتين، ومنهم من مده 4 حركات، ومنهم من مده 5 حركات، وكذلك منهم من مده 6 حركات.
1: ولماذا سمي منفصلة؟
0: وذلك لانفصال حرف المد عن الهمز، أي لأنه يفصل بين كلمتين.
1: وحكمه جواز مده من 4 إلى 5 حركات وصلة.
0: ومثال ذلك قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر.
1: فنجد أن الهمز جاء في كلمة وهي كلمة أعطيناك، والمد جاء في كلمة أخرى وهي كلمة إن.
0: فهذا المد يسمى بالمد المنفصل، فهنا لك أن تمد هذا المد بمقدار حركتين، هكذا إنا أعطيناك، أو 4 حركات، هكذا إنا أعطيناك، أو 5 حركات، أو 6 حركات.
1: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله نأخذ تطبيقات أخرى حول هذا الحكم، فحتى نلتقي وإياكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة قرآن كريم من القاهرة، تلاوة مباركة من سورة يونس يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة يونس، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ماذا عن سورة الشورى؟ هل هي مكية أم مدنية؟ وما عدد آياتها؟ وما سبب نزولها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سورة الشورى سورة مكية، وعدد آياتها 53 آية، وسميت بهذا الاسم وذلك لوجود آية الشورى ضمن آياتها. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فهي تدل إلى السير على تصريف هذا المبدأ الإسلامي الرفيع في المجتمع ليحيا حياة كريمة، وهو مبدأ الشورى. أما عن مناسبة هذه السورة للتي قبلها وهي سورة فصلت، فنقول اشتملت هاتان السورتان على ذكر القرآن الكريم ودفع طعن الكفرة فيه، وعلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر فيهما من آيات تبين نصر المؤمنين وخذلان الكافرين والجاحدين. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 9:10. إخوة الإيمان، بعد دقائق نحلق سويا حول فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورشة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الترتيل المبارك من سورة الصافات ومما يتيسر منها إلى ما يتيسر من سورة صاد. الآن يطوف بنا فضيلة الشيخ محمود برانق حول هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية ورش.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الصافات من الآية 40 إلى الآية 11 من سورة صاد برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الصافات: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا. قرأ ورش كلمتي أإذا أإنا بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني مع تسهيل الهمزة الثانية بين في الموضع الأول، فتصير أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا. فرآه في سواء الجحيم. قرأ ورش كلمة فرآه بتقليل الراء والهمز معا مع تثليث البدل. إن كدت لتردين. قرأ ورش كلمة لتردين وصلا بإثبات الياء فيقرأ إن كدت لترديني ولولا. ولقد ضل قبلهم. قرأ ورش كلمتي ولقد ضل بإدغام الدال في الضاد فتصير ولقد ضل للتقارب. يا بني إني أرى في المنام. قرأ ورش كلمة يا بني بكسر الياء فتصير يا بني. أما كلمة إني ففتح ياء الإضافة مع تقليل الألف في كلمة أرى إلى الياء فتصير الجملة كلها يا بني إني أرى في المنام. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قرأ ورش الكلمات الله ربكم ورب برفع هاء اسم الجلالة وباء ربكم ورب فتصير الله ربكم ورب آبائكم الأولين. سلام على الياسين، قرأ ورش كلمة ال بفتح الهمزة ومدها وكسر اللام، فهي كلمة مفصولة عن ياسين، فتصير الجملة سلام على آل ياسين، على أن آل مضاف إلى ياسين. أفلا تذكرون، قرأ ورش كلمة تذكرون بتشديد الذال، فتصير تذكرون، فأصلها تتذكرون، فأدغمت التاء في الذال بعد إبدالها ذالا. ذكرا من الأولين، قرأ ورش كلمة ذكرى بالتفخيم والترقيق في الراء، ولكن إذا وسط البدل فليس له فيها إلا التفخيم. قال الله تعالى في سورة صاد: وانطلق الملأ منهم، قرأ ورش كلمة وانطلق بتغليظ اللام لمجاورتها للطاء المفخمة المستعلية. أأنزل عليه الذكر، قرأ ورش كلمة أأنزل بتسهيل الهمزة الثانية بين، فتصير أهنزل عليه. أما كلمة الذكر ففيها الترقيق لأن الكاف الساكنة ليست حاجزا مانعا من الترقيق. هذا وبالله التوفيق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عباد الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين.

وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولي وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فإنهم لآكلون منها.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا

إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي

ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا

آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما

وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي

فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله.

وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله.

0: آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية ورش بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكانت لما تيسر من سورة الصافات إلى ما تيسر من سورة صاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، في التاسع من شهر فبراير لعام 1927 أشرقت أنوار الهداية في مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، حيث ولد الشيخ الجليل إبراهيم جلهوم في ربوع الريف المصري الأصيل. نشأ في أسرة متوسطة لمحت نبوغه مبكرا، فحفظ القرآن الكريم وأتقنه في التاسعة من عمره، لينطلق لسانه نادي الصوت خطيبا يا أم المصلين منذ الصباه. وصار الشيخ إبراهيم جلهوم في دروب العلم الأزهري بتفوق باهر، مكرسا حياته لخدمة دينه وإعانة زملائه، حتى قاده حبه الجارف لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح الإمام الأصغر سنا، ثم شيخا لرحاب السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها مدى حياته. وهناك في حيها المبارك صدح صوته المفوه بالسماحة واليسر، وبلغت شهرته الآفاق كأحد ركائز برنامج بريد الإسلام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. فكان أزهري المنهج يفيض غيثه دائما على كل مستمعيه وكل مريديه، وظل هذا النهر المتدفق في العطاء يجري بالخير حتى 27 من شهر سبتمبر من عام 2003، حين اختاره الموت ليرحل إلى جوار ربه، تاركا كتبه وأوراقه مفتوحة على مكتبه، شاهدة على شغفه بالعلم حتى الأنفاس الأخيرة. وعاد الجسد الطاهر ليدفن في مسقط رأسه بديار بنجمة بعد مسيرة كللت بوسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكن أثره الطيب وصوته الرخيم بقيا موصولين في قلوب الملايين لا يطويهما غياب. إخوة الإيمان، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيي ذكرى الشيخ إبراهيم جلهوم بالاستماع إلى هذا الحديث الذي أعده الزميل خالد قنديل تحت عنوان المسلم بين آجاله وآماله وأعماله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الإنسان منا يعيش على آمال حسان وأمنيات عذاب، وبينما هو غارق في أحلامه وقد امتد به أمله امتدادا، إذ يأتيه أجله بغتة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. والواحد منا يبيت ليلة يحدث نفسه بأمور تكون في الغد وشؤون تعالج في الصباح، ويغدو ذاهبا إلى أعماله وقد انتوى أشياء وعزم على تحقيقها والظفر بها، لكنما القدر قد يحول بينه وبين ما يريد، فالله تعالى قاهر للعباد يمنحهم أو يمنعهم المراد، وهو القائل جل شأنه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وعندما يذهب الإنسان إلى مولاه ويرحل عن دنياه يجد أمامه كتاب أعماله وسجل أفعاله، وفيه كل شيء مسطور. يقول تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستحاسب أيها العبد عن عمرك فيما ضيعته، وعن علمك ماذا عملت به، وعن مالك من أين جئت به وفي أي وجه أنفقته، وعن جسمك فيما أبليته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فمن أدرك أن عمره معدود وأن أجله محدود وأنه راجع إلى ربه فمحاسب على كل صغيرة وكبيرة قدم بين يديه: الصنيع الحسن والعمل الصالح والنية الخيرة. فهو تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتلك وصات أمين الوحي جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. وفقنا الله لصالح الأعمال وجميل الخصال وطيب الأقوال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الحديث من فضيلة الشيخ إبراهيم جنهوم رحمه الله تعالى بمناسبة ذكراه. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم، نسألك أن تفض على علمائنا من بحر جودك وفضلك. اللهم من مضى من علمائنا الأجلاء إلى رحمتك، ممن صدحوا بالحق عبر منابر آل البيت وأثير إذاعة القرآن الكريم وفي رحاب الأزهر الشريف، فأنزل عليهم ضياء من نورك، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل علمهم صدقة جارية تنمو لهم إلى يوم القيامة. ومن بقي منهم فأطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، واخلف على الأمة بخلف صالح يحمل راية الهدى والرشاد.
3: اللهم أدخلنا جنة الفردوس، اللهم أدخلنا جنة الفردوس، اللهم أدخلنا جنة الفردوس، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع تلاوة مباركة من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفجني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله
1: العظيم. استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ طه الفشني، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلى إشارات ضبط الوقت. العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
1: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: تمتلك زوجتي ذهبا يزيد عن 85 جراما من الذهب، وتتخذه للزينة والتجمل، ولا تخرج زكاة هذا الذهب، وقد نصحتها مرات كثيرة لكنها لا تستجيب، فهل أكون آثما إذا لم تخرج زوجتي الزكاة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شالبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بيّن الشرع الشريف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبيّن شروط وجوبها ومقدارها ومصارفها. ومن الأموال التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء الذهب والفضة المعدان لحلي المرأة وزينتها، حيث ذهب الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في رواية وجماعة من الصحابة والتابعين إلى وجوب الزكاة فيهما إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول. واستدلوا على ذلك بما ثبت أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ يقول راوي الحديث: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. بينما ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة في ظاهر المذهب إلى عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال المباح، واستدلوا على ذلك بما ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من عدم إخراج الزكاة عن حلي النساء. فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سئل عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال: لا. وروي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. وقد أجاب جمهور الفقهاء القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي عن حديث البنت التي كانت في يدها مسكتان غليظتان من ذهب، أجابوا عن ذلك بأجوبة منها: حمل الذهب على الحلي المحظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حظره في أول الإسلام في حال الشدة والضيق، وأباحه بعد ذلك عند تكاثر الفتوح. وقيل هو محمول على الذهب المعد لغير الاستعمال المباح، وقيل هو محمول على العارية. والمختار للفتوى هو عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المتخذ بقصد الزينة والاستعمال المباح، لأن الحلي في هذه الحالة معد للاستعمال وليس للنماء. أما إذا كان الذهب مملوكا بقصد محض الادخار وحفظ المال، أو كان معدا للتجارة أو الاستثمار، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. كما أن الزكاة إنما تجب على مالك المال وتكون في ذمته، لأن لكل إنسان ذمة مالية مستقلة. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا كان الذهب الذي تملكه زوجتك معدا للزينة والتجمل به فلا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومن ثم فلا تكون زوجتك آثمة بترك إخراج الزكاة عن هذا الذهب، ولا تكون أنت أيضا آثما لعدم إخراجها. وقد أحسنت فيما فعلت من نصحها وتذكيرها وحرصك على ما فيه الخير لها، وليس عليك بعد ذلك إثم ولا مؤاخذة. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفيت أمي ودفنت في مقبرة من مقابر الصدقات لعدم وجود مكان بمقابر العائلة، والآن نحن بصدد تجديد المقابر وقد جرى بيننا خلاف حول هذا الأمر، والسؤال: هل يجوز تجديد المقابر وجمع رفات الموتى في عظامة لاستيعاب أكبر عدد من الموتى؟ وهل يجوز نقل أمي لدفنها بالمقابر الجديدة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فمن المقرر شرعا أن الدفن مواراة جسد الميت في الأرض، والأصل في الدفن اللحد أو الشق على حسب طبيعة الأرض، ولكن نظرا لقلة الأرض الصالحة للدفن وكثرة عدد الناس يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة. فإن امتلأت المقابر أو دفعت الحاجة لترميمها أو تجديد بنائها محافظة على رفات من فيها فلا بأس بذلك، ولكن بالضوابط التالية: أولا، أن تدفع الضرورة أو الحاجة الشديدة لذلك. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعية. ثانيا، ألا يمتهن جثمان الميت، وأن يحظى الجثمان بالتكريم كما كان الجسد يحظى بالتكريم حال الحياة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وهذا التكريم عام سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه ابن ماجة في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. ثالثا، ألا يترتب على نقل الميت ضرر أكبر أو مساوي لضرر بقائه في هذه المقبرة. رابعا، أن يأمن من يتولى النقل من اختلاط عظام الموتى بغيره، فإن اختلطت العظام وعسر التمييز فلا يباح النقل. خامسا، أن يأذن بالنقل والتجديد ورثة الموتى في هذه العائلة. أما بخصوص سؤال السائل عن نقل أمه من مقابر الصدقات إلى مقابر العائلة بعد تجديدها بدافع سهولة زيارتها، فنقول إن هذا لا يجوز شرعا، لأن النقل فيه إخراج لرفات الميت، وهذا امتهان للميت. قال ابن نجيم رحمه الله تعالى: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله، أنه لا يسعها ذلك. والخلاصة أن تجديد المقابر جائز عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، واتخاذ عظامة لجمع العظام جائز عند الضرورة، أما نبش القبر وإخراج المتوفى منه بغرض سهولة الزيارة فلا يجوز شرعا، لأن نبش القبر حرام ولا يجوز إلا للضرورة، وسهولة الزيارة ليست من الضرورات، وللسائل أن يدعو لأمه ما استطاع، كما أن الثواب على قدر المشقة، وطول المسافة فيه أجر تكثير الخطوات لعمل صالح وهو زيارة القبر، وعليه فإنه لا يجوز نقل أم السائل من مكانها إلى المقابر الجديدة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، وموعدنا اليوم مع الطالب محمد عبد القادر يرتل علينا سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.

والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورة ياسين بصوت الطالب محمد عبد القادر، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا رب، يا غافر الذنب وقابل التوب، اغسل حوبتي وطهر صحيفتي واستر زلتي، بابك مقصدي ورضاك غايتي، فلا تردني خائبا، وبدل بفضلك سيئاتي حسنات، خذ بيدي من ظلمات البعد إلى أنوار القرب، وارزقني يقينا وثباتا لا أعصيك بعده أبدا، يا رب يا أرحم الراحمين، يا رب ما لي في الوجود سواك.

0: قدم الشيخ محمد العلباوي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في هذه التلاوة من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

يشأ يسكن الريح فيظلل

0: تل علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر ما تيسر من سورة الشورى. الحادية عشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا مع هذه الفترة التي تمتد حتى الثانية من صباح الاثنين إن شاء الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ودائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، يقول الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عن آل البيت الأطهار: الناس أبناء ما يحسنون. وقال مصعب بن الزبير: تعلم العلم، فإن كان لك مال كان العلم لك جمالا، وإن لم يكن لك مال كان العلم لك مالا. وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. قال بعض أهل العلم: العلم شرف لا قدر له، والأدب مال لا خوف عليه. وقال غيرهم من أهل العلم والأدب: تعلم العلم، فإنه يقومك ويسددك صغيرا، ويقدمك ويسودك كبيرا، ويصلح زيفك، ويرغم عدوك وحاسدك، ويقوم عوجك، ويصحح همتك وأملك. الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال ربنا تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعويمر: كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت علمت قيل لك: فما عملت فيما علمت؟ وإن قلت جهلت قيل لك: فما كان عذرك فيما جهلت ألا تعلمت؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على شناعة الجهل وقبحه ومهانته عند الله وعند خلقه. وقد قيل: إن الجهل يحط أولي المراتب ويصغر ذوي المناصب.

أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، هو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على الدين، والمصبر على السراء والضراء، والوزير عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما، فيجعلهم في الخير قادة سادة، هداة يقتدى بهم، أدلة للخير تقتفى آثارهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، وكل رطب ويابس لهم يستغفر. العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يرزقه السعداء ويحرمه الأشقياء، به يعرف الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام.

0: أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن بالله حق الإيمان يبتعد عن المعاصي كما يبتعد عن النار، فإذا زل مرة من المرات اضطربت أعصابه وجعل قلبه يخفق وأصابه ندم عظيم، وكلما تذكر تلك الهفوة احمر وجهه خجلا وهاجت عليه أحزانه وتذكر عصيانه لسيده ومولاه، لا يزال موجع القلب منكسر الخاطر حتى يفارق الدنيا ويوارى التراب. هذا ما كان عليه السلف الصالح، لكن انظر أخي الكريم ما عليه أكثر الناس اليوم من الجرأة على انتهاك محارم الله دون خجل وبلا رادع. فيا أخي الكريم، احمل نفسك على الندم وابكي على خطيئتك وتذلل إلى الله راغبا في العفو والمغفرة. تب إلى الله قبل فوات الأوان، فهو التواب الرحيم.
1: حسبي رضاك.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نلتقي مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة من سورة الأنبياء. أما الآن فنبقى مع هذا الابتهال والشيخ طه الفشني.

ला।

sube.

الْهُدَى.

0: والله عظيمة ويا نافذ التدبير ما شاء يفعل أجب دعوتي يا رب
1: إنك سامع
2: الله الله.

0: حاضر.
1: الله.

0: وهو البشير هو البشير المؤمل.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال قدمه الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان فنبقى وإياكم مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، نستمع إليه في هذه التلاوة من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتقطعوا أمرهم

0: صدق الله العظيم.
1: هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى قرآن السهرة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم والذي تلا علينا من سورة الأنبياء. قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، ونستمع إليه في تلاوة من سورة الأحزاب والقمر والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب. وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
1: منتصف الليل في القاهرة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: هذه وصية سمرة إلى بنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد ذلكم فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وتجتنبوا ما حرم الله عز وجل، وتسمعوا وتطيعوا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فللسلف الصالح وصايا لأبنائهم قبل موتهم، وهي وصايا مهمة تتضمن أهم الأمور التي يحرص الآباء على أن يلتزم الأبناء بها. وقد صنف العلامة أبو سليمان محمد بن عبد الله كتابا هاما في هذا، وسماه وصايا العلماء عند حضور الموت، وروى فيه هذا الأثر. وقد بدأ سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه بدأ وصيته بالبسملة، ثم بالسلام على بنيه، ثم حمد الله الواحد الذي لا شريك له صاحب النعم التي لا تعد ولا تحصى، ثم وصى بنيه بتقوى الله، وهذا يعني أهمية الخشية وإدراك العاقبة الربانية للعبد في السر والعلن، ولا يفعل حينئذ ما يغضب الله لا أمام الناس ولا في غيبتهم. فالله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن لتراه فهو يراك. والوصية لم تقتصر على التقوى، بل تضمنت بندا ثانيا بعدها، وهو إقامة الصلاة، لأن الصلاة تقوي الصلة بين العبد والرب، وتقوي فضيلة التقوى والخشية والمراقبة. ثم أعقب الصلاة بالوصية بالزكاة التي تنمي المال وتحفظه وتورث المحبة. ثم أوصى أبناءه باجتناب ما حرم الله، وختم بالسمع والطاعة لله ولرسوله، يعني العمل بما في كتاب الله العزيز وبما في السنة المطهرة. ولا يخفى أن في القرآن والسنة الخير كل الخير في الدنيا والآخرة. روى الحاكم وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم للصحابي الكبير سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن وصايا خالدة لأبنائه نافعة في الدنيا والآخرة، تحقق هذه الوصايا السعادة في الدارين، ومنها التقوى وطاعة الله ورسوله.
2: لقد تضمنت الوصية كافة الأمور التي تحقق الخير والنفع على مستوى الفرد والمجتمع، وتضمن سعادة لفاعلها في الدنيا والآخرة على السواء. فإن التقوى أسمى الفضائل وأعظم ثمرات العبادات، ودليل على قوة الإيمان، لهذا ركز عليها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه ووصاياه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. جاء هذا في حديث سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه، الذي تضمن وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ثم إن من لوازم التقوى الطاعة والالتزام وعمل الخيرات، فهنيئا لمن حاز فضيلة التقوى وحافظ عليها. ثم جاءت الوصية بالصلاة التي هي عمود الدين وعلى رأس أسسه وأركانه، وبالصلاة تسمو روح المسلم ويصفو فؤاده وتعلو منزلته يوم القيامة. وأما عن الزكاة فلا يلتزم بها إلا كامل الإيمان، لأنها دليل على تمام الدين في القلب وكماله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. وأما اجتناب المحرمات فهذا غاية التقوى التي تضمن الفوز بالجنة ورضا الله سبحانه وتعالى. وأما السمع والطاعة فهذا مطلب الشرع من الخلق، فقد تكرر في القرآن قوله تعالى: أطيعوا الله ورسوله.
1: لكن أستاذنا الكريم، الواجب على الأبناء تجاه وصايا الآباء.
2: الذي لا ريب فيه أن الوالدين يحبان لأبنائهما كل خير، وكل أب يتمنى لابنه السعادة في الدنيا قبل الآخرة. فإذا أدرك الأبناء هذا علموا أنهم قرة عين الآباء، وخاصة إذا صلحوا، كما يستفاد من قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والابن العاقل يحرص على بر والديه وعلى أن يكون عند حسن ظنهما، فيتفانى في إرضائهما ويخلص في برهما. وانطلاقا مما سبق، نقول بالنسبة للأبناء أن يلتزموا بوصايا الآباء لكونها واجبة في حقهم، ومن جهة أخرى فإن الآباء مطالبون بتوجيه الأبناء لما فيه السعادة والفوز والنجاة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعلى الآباء متابعة الأبناء وحثهم على الفضائل ووصيتهم دائما بها، وعلى الأبناء أن يسمعوا وأن يطيعوا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: هذه وصية سمرة إلى بنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد ذلكم فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتجتنبوا ما حرم الله عز وجل، وتسمعوا وتطيعوا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء صنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. الإسلام يا دكتور أعطى حقوقا للمرأة لم تصل إليها المرأة الغربية إلا قريبا، ومن هذه الحقوق تصرفها في ذمتها المالية المستقلة. فهل للزوج الحق في الإشراف أو التدخل أو مراقبة أموال هذه الزوجة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وابن المنذر والإمام أحمد في إحدى الروايتين أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة، ولا حق لزوجها فيه، أي أن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة الزوج المالية، فليس له الحق التدخل في ذمتها المالية، ولها أن تتصرف في مالها بالتبرع أو المعاوضة أو ما إلى ذلك.
2: ما المقصود بالمعاوضة يا دكتور؟
3: يعني تبيع وتشتري، يعني
2: أيوة.
3: إذا باعت ستأخذ نقود، ولا يملك الحجر عليها في تصرفها فيه كلا أو بعضا، فلا فرق في ذلك بينها وبين الزوج أو بين الرجل الرشيد. وقد استدلوا لذلك بقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا النص ظاهر في فك ورفع الحجر عن اليتامى وإطلاق أيديهم في التصرف ذكورا كانوا أو إناثا، متى أنس رشدهم ومتى وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن. وهناك أحاديث للرأي الآخر أجابوا عنها وقالوا بأنها ضعيفة. الرأي الآخر
2: الذي يقول أن له الحق في التدخل، يعني
3: نعم، فقالوا بأنها ضعيفة، وقالوا على فرض أنها صحيحة فقالوا فإن هي محمولة على النهي عن تبرعها من مال زوجها، وأما تبرعها من مالها فليس محلا للنهي، بدليل أنه يجوز لها التبرع بالثلث أو أقل من الثلث بدون إذن الزوج، وليس هناك ما يدل على التحديد، بل هو تحكم ليس فيه توقيف، لأن من منع تصرفها الرأي الآخر قال لمصلحة الأسرة، وهو رأي المالكية كما سنرى، قال لها أن تتصرف في حدود الثلث. فرأي جمهور الفقهاء ردوا عليهم، قالوا لهم بأنكم أجزتم لها التحديد بالثلث ولهذا ليس فيه نص، إذن هذا تحكم منكم بدون دليل، ولا دليل لكم على ما ذكرتم. وقالوا بأن ما ذكر من أن للزوج حقا في مال الزوجة غير مسلم، وما جرت به العادة من تبسطه في مالها فهو من تسامح الزوجات في حقوقهن مبالغة في إرضاء الأزواج وسبيلا إلى حسن المعاشرة، وليس تقريرا لحق الزوج في أموال الزوجة. كما أن الأخذ بهذا الرأي الذي يقول بأن الزوج يمنع الزوجة من التصرف في مالها ويتدخل فيه إلى آخره، جمهور الفقهاء قالوا لأصحاب هذا الرأي، قالوا رأيكم هذا يقطع حبل المودة بين الزوجين ويفتح أبوابا من الشر والنزاع بينهما، والواقع يشهد لذلك، حيث إن الزوجة تحرص بطبيعة كونها مالكة على إطلاق يدها في مالها الذي تملكه، وحرص الزوج بدافع غريزة حب المال على منعها ليبسط يده فيه في حياتها ويدخره ميراثا له بعد وفاتها. كما أن من شأنه أن يجعل الزوج هو المتصرف في مالها وذلك يغري راغبي الزواج بأن يذهبوا إلى ذوات الأموال للانتفاع العاجل بها والإعراض عمن عداهن وإن كن ذوات حسب ودين وخلق، وفي هذا فساد لا يخفى.
2: وبالنسبة للرأي الراجح في هذه المسألة،
3: جمهور الفقهاء هو الأقوى والأرجح دليلا والأوضح سبيلا، وهو الذي جرى عليه القضاء منذ قرون، ولا تزال المحاكم مقيدة به طبقا للمادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، وهو أعدل وأقوم وخاصة في هذه الأزمنة الأخيرة. للزوج حق في الميراث فقط بعد الوفاة، كما أن للزوجة الحق في الميراث، لكن ليس له الحق أن يتدخل في ذمتها المالية أثناء الحياة، وإن كانت هناك تصرفات ضارة في مالها بأن كانت سفيهة فحكمها حكم الزوج إذا كان سفيها أيضا وتصرف تصرفات ضارة في ماله،
2: النصيحة إذن يا دكتور،
3: وإن كان الأوفق والأفضل أن يكون هناك تراضي بين الزوجين جلبا للمودة وجلبا للمحبة واستقرارا للأسرة. ولتكن السيدة الكريمة خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين نموذجا وقدوة يقتدى بها في مثل هذه الحالة، فكما كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقها: وواستني بمالها إذ حرمني الناس.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وساداتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 12:17. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في هذه التلاوة من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دي.
1: وسخر لكم الأنهار وسخر

Also,

also all

was the

So,

Oh.

هكذا مستمعين الكرام استمعنا وإياكم إلى القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش وقد تلا علينا من سورة إبراهيم. غدا يتجدد اللقاء في 12:15 من بعد منتصف الليل مع القارئ الشيخ محمد بدر حسين، ونستمع إليه في تلاوة من سورتي قاف والحاقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الواحدة من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية العاشرة من سورة الممتحنة حتى ختام سورة الطلاق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

قولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

يوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لسور الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن حتى ختام سورة الطلاق، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي يواصل اللقاء في 3:15 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

0: الشيخ عبد التواب البساتيني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:25. الآن مستمعينا نلتقي مع الختمة المرتلة بصحبة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، والذي يرتل علينا بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

منهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيمَا إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا

فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.

ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم.

جاءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين

أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا

بهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.

علم ليدخل الله في رحمته من يشاء

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سور الأحقاف ومحمد والفتح، رتله علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:07. الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب في هذه التلاوة من سورتي التوبة ويونس.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أشنف رحاب بتلاوة قرآنية مباركة من سورتي التوبة ويونس، تلاها القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه.
3: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يشتمل على عدة عناصر أساسية لمسؤولية الإنسان في الدنيا، والتي سيقدم عنها كشف حساب يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. وهذه العناصر هي الوقت، والعمل المعبر عنه بالشباب الذي يعني القدرة على العمل بصفة عامة، والمال والعلم. وتتسع هذه المسؤولية لتشمل مسؤولية الإنسان عن وسائل الإدراك الحسية والعقلية. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، بمشيئة الله تبارك وتعالى تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيداً للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة في حوالي الساعة 5:45 في فجر الليلة، تلاوة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة وابتهال للمبتهل سعيد هزاع. ينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة الزميل فؤاد حسان، ويؤذن لصلاة الفجر بمشيئة الله في 5:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 5:30. مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعلها الله بلدا سخاء رخاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الله عبد الرازق هندي يتلو من سورة الإنسان.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الإنسان، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الرازق هندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وأنشد محب للرسول يقول: قل للفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي أراك مسهدا مهموما. أوما علمت بأن ربك قائل: صلوا عليه وسلموا تسليما. فبها يفرج كل كرب كادح، وتكون ذخرا للمعاد عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المؤمنون، يتلو القارئ الشيخ ياسين حسين ندى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.